0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.

0: كله، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

الله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

لا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

سنته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتى

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.

نصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسل

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسب

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون

الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين

والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

ندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ

0: محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: إنما نطعمكم لوجه الله. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، صدق الله العظيم. وردت كلمة الإطعام ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة الفعل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وبصيغة المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وارتبطت معاني الإطعام بدلالات عديدة، منها المنة والرعاية الإلهية والذي هو يطعمني ويسقين، والعبودية والإخلاص لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله، كما ارتبطت بدلالات تشريعية، فالإطعام كفارة للأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، ورخصة عند عدم القدرة على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطعام أيضا طريق للنجاة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كما ذكر الله تعالى الامتناع عن الإطعام في إطار التكذيب بالدين: أرأيت الذي يكذب بالدين.

0: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وثمة فرق بلاغي بين طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين الذي يحيل الطعام للمسكين باعتباره حقا له، وبين إطعام المسكين فإطعام 60 مسكينا الذي يشير إلى الفعل والواجب والمسؤولية. كما أن ثمة فرقا بين الطعام والأكل، الطعام يشمل كل ما يتذوق باللسان، والأكل حركة الفم وهي محصورة بما يحتاج إلى مضغ. استخدم القرآن الكريم الطعام في سياق التكريم والرزق والتشريف والمنة، فيما استخدم الأكل في سياقين: المدح حين يكون الأكل من الطيبات، والذم حين يكون من المحرمات. وتتنوع درجات الإطعام في القرآن الكريم، تبدأ من حيث القمة البلاغية والإيمانية من الضيافة والقرى، كما فعل سيدنا إبراهيم مع ضيوفه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ثم إطعام الواجب المفروض، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم الإطعام وقت الأزمات، ثم الإطعام على حبه وفاء وإخلاصا، ثم أعلاها إطعام الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الإطعام وقيمته ودلالاته في القرآن الكريم، ونتساءل: ما مرتكزات الإطعام ومقاصده؟ من هم المطعمون وما صفاتهم؟ ما درجات الإطعام وأولوياته؟ ما ثمرات الإطعام في الدنيا والآخرة؟ ثم كيف نستثمر فضيلة الإطعام كفرض كفاية وكمسؤولية اجتماعية في واقعنا المعاصر، للحفاظ على أمن المجتمع وتماسكه، ومواجهة أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نستعرض فيها الطعام والإطعام في الإسلام. اسمحوا لي أن أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والعلماء الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك، فضيلة الدكتور أنس المصري، أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. مرحبا بكم جميعا، وباسمكم أرحب بفضيلة أستاذنا وشيخنا العزيز الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور، يا مرحبا.
0: الله حيك، يا مرحبا، يا مرحبا بك ضيفا عزيزا في هذا البرنامج. ما قيمة الإطعام في الإسلام دكتور أسامة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أتقدم لك دكتور حسين بالشكر على هذه الاستضافة، وأشكر الإخوة في البث المباشر إذاعة الأردنية وكل المستمعين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مفهوم الإطعام هو تقديمه أساسا من أساسيات الحياة، الإسلام والإنسان بيّن أن هناك جملة من الأساسيات لا يستطيع الإنسان المضي في هذه الحياة من دونها، ومن هذه الأساسيات الهواء والماء والطعام كما هو معروف. نعم. ومن سنن الله عز وجل في هذا الكون أن جعل الأشد حاجة من هذه المعطيات جميعا، جعله مبتذلا لا يصح لأحد أن يتحكم فيه، وهو الهواء. ولذلك لو قدر أن يكون الهواء متحكما فيه لقطع بعض الناس عن الآخرين الهواء كما يقال، وحرموه هذا النفس، لكن لشدة الاعتماد البشرية على هذا الهواء فسمح الإسلام وجعل الإسلام الهواء مبتذلا، ليس لأحد سلطة على تنفس الهواء أو على استلام زمام اللي هو التصرف فيه.
0: الحمد لله.
1: والأقل، والحمد لله، لو في ناس بدلوا ولا يتحكموا في الهواء. والأقل من ذلك الماء، فجعل الماء وهو مرتبة ثانية بعد الهواء. لاحظ، الإنسان لا يستطيع أن يصبر عن الهواء ولو دقيقة.

0: يومين ثلاثة. وأما الماء يستطيع أن يصبر يوم يومين، فهو أقل حاجة إليه من الهواء، ولذلك جعل الابتذال فيه أقل من الهواء. ولذلك الماء تجد أن الماء متوفر يسير، وإن كان بثمن لكن ثمنه يكون زهيدا مقارنة مع بقية أساسات هذه الحياة. ثم في المرتبة الثالثة جاء الطعام. والطعام يستطيع الإنسان تناول الطعام أسبوع أسبوعين دون طعام، يكتفي بأقل القليل، ربما يعيش على الماء والأملاح وغيرها. لكن هذا الطعام جعل أيضا كذلك ميسرا، لكن بصورة أقل من صورة الماء والهواء، وأيضا جعل له ثمن وله أثمان، وهذه الأثمان متناسبة مع قلة ابتذاله مقارنة بالهواء والماء. ولذلك نظرا لهذا البعد أنها من أساسيات الحياة، كان التركيز في القرآن والسنة النبوية ونصوص العلماء على أهمية اللي هو إطعام الطعام، واعتباري بأن هذا الإطعام أمر هام ضروري. ولذلك تجد في كل مفاصل الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة إطعام الطعام وإطعام المساكين وكفايتهم حاجتهم للتأكيد على هذا. لاحظ أنه مثلا موضوع بذل الماء ذكر في نص أو نصين، اللي هو سقي الماء وإعطاء الناس الماء، وفي كثير من المواطن بلاد المسلمين متوفر الماء بغزارة وبكثرة. لكن موضوع الطعام تجد أن الطعام يحتاج إلى شيء من النص عليه، لأنه يحتاج الإنسان إليه، لكنه ليس مبتذلا كما هو حال الماء والهواء، وله قيمة مقارنة مع الماء، له قيمة أعلى، ومقارنة مع الهواء له قيمة كبيرة الطعام في هذه الحياة. لذلك ربنا عز وجل أمرنا بأن نطعم، قال في مدح المتقين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا من صفات المؤمنين، تعزيز هذه الفكرة عند المؤمن أنه يبذل هذا الطعام من أجل كفاية حاجة الناس، حتى تتأمن لديهم هذه الأمور الأساسية. ربنا عز وجل ما مدح قريش، قال لإلاف قريش: إلاف ملحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ليش؟ شو القصة؟ قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإطعام من الجوع وآمنهم من الخوف، خصيصتان اثنتان إذا وجدتا في المجتمع كان المجتمع آمنا سهلا ميسورا، تجده مطمئنا ثابتا راسخا، لأنه حصل هذه الأمور الأساسية.
1: الله هو المطعم إذن.
0: نعم.
1: ثم يأمر يعني عباده أن يطعموا.
0: نعم.
1: الربط هنا في دلالاته القرآنية ماذا يعني؟ لماذا ألصقت هذه يعني أن الله سبحانه وتعالى والمطعم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ثم يأمر عباده بأن يطعموا عباده الآخرين؟
0: هذا السبب أنه جعل موضوع إطعام الناس وكفايتهم حاجتهم، وهذا من الأمور الأساسية والضرورية في المجتمعات. أن كثير من المجتمعات إذا تقوم الاختلال الأمن فيهم نتيجة عدم وجود الأمن الغذائي، ولهذا يركزون على موضوع الأمن الغذائي وعلى قضية الحاجات الأساسية وتلبيتها، لأن الإنسان كما ذكرنا قد يصبر عن شيء من الرفاهية، لكنه لا يستطيع أن يصبر على شيء من أساسيات الحياة. والتركيز دائما على مثل هذه الصور في الشريعة كانت واضحة. عندما تكلم عن كفارة اليمين قال عن الطعام، تكلم عن كثير طعام المسكين، تكلم عن قضية القضايا المتعلقة بالكفارات الأيمان أو في الزكاة أو في صدقة الفطر أو في غيرها، تذكر بأنه صاعا من بر وصاعا من تمر أو صاعا من إقط، والمقصود بذلك كله هو كفاية الناس حاجتهم. في العيد قال: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. المقصود كفاية الناس حاجتهم حتى يكونوا جميعا سواسية في السرور وإظهار الحبور. وجعل الإسلام أيضا موضوع طعام الطعام من العبادة بالمعنى العام، يعني بمعنى آخر أن الإنسان الذي يطعم هذا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا يحصل إذا نوى بذلك الأجر عند الله عز وجل، أجر العبادة بالمعنى العام. لأن العبادة عندنا لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها موضوع البدعة، موضوع البدعة فقط في العبادة بالمعنى الخاص. أما العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها مفهوم البدعة. ولذلك نجد بأنه في إطعام الطعام أولا ليس لها أركان ولا شروط مخصوصة، الصلاة هي عبادة بالمفهوم الخاص، وهذه العبادة لها أركان ولها شروط، لكن طعام الطعام ما له ركن ولا أركان ولا شروط. نعم شروطه

0: الإخلاص والنية، النية هذا متحصل في كل فعل تريده به العبادة، نعم لا بد وله من ذلك، لكن لا تحتاج مثلا إلى طقوس، لا تحتاج إلى مراسم، لا تحتاج إلى شكليات، لا تحتاج إلى صور معينة حتى تحصل فيها الأجر، بمجرد أن تنوي أن يكون هذا الأمر لله عز وجل فإنك تحصل بذلك على الأجر. ومن صفاتها أيضا العبادة بمعنى خاص أنها تقضى، العبادة بمعنى العام لا تقضى، ليس لها قضاء لأنه ليس لها وقت محدد، وبالتالي الإطعام في أي وقت. وإذا أردت أو فاتني أي إذا أطعمت إنسانا ولم أنوي به فعل طاعة لله عز وجل ما بقدر أروح أقضيه، لا بروح بدفع مرة ثانية إطعاما وأنوي به طاعة لله عز وجل. ولذلك هذا المعنى اللي هو معنى العبادة بالمعنى العام، ويجوز فيه الاختراع والابتداع والإبداع، لأنه الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى الخاص ممنوع، لكن الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى العام أمر مسموح. وهذا ما لا يدركه كثير للأسف من الذين يخلطون بين العبادات بمفهومها العام ومفهومها الخاص، فهي عبادة ويقصد بها الإنسان أن يكون ممن يحقق ما أمر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان. عندما ذكر عن الكافر يوم القيامة وعن المسلمين يوم القيامة، يجلس أهل الإيمان ينظرون وإلى بالمجرمين في نار جهنم، فيقول لهم ما سلككم في سقر؟ فماذا يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه الصور أو هذه الحالات التي ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان الذين يقصدون بأفعالهم وجه الله عز وجل وينالون عليه الأجر العظيم، من ضمنها كان موضوع الإطعام، إطعام من هم بحاجة إلى هذا الإطعام.
1: يعني عبادة مهمة هنا، يعني ليست يعني كما يعني يتصور البعض أنها وكأنها نافلة سهلة في يعني في سياق تطوع فقط.
0: طبعا لا، هو المقصود لأنه هي الإطعام إذا كان يريد به وجه الله عز وجل، وليس المقصود به المباهاة، لأنه هسه الإطعام أنواع. في عندنا إطعام واجب عيني، الزوج يطعم أهله وأهل بيته وأولاده، هذا واجب ويحصل به أجر رغم أنه واجب عليه، لكن يحصل به أجر لأنه حد الوجوب عندنا 50%، لكن من أطعمهم 60 يعني حسن وجود قال فهذا الإحسان والزيادة على حد الواجب، فبالتالي يحصل ما هو أفضل. يطعمهم بدون منة، مش كل ما حط لقمة قدامهم يتفرجوا كيف بتاكلوا وياكم ما بكلش، أو يتمدوا عليهم أو يؤذيهم بالكلام، أطعمهم فكفى عن نفسه الواجب لكنه آذاهم نفسيا، هذا لا يجوز. الأمر الثاني عندنا أيضا من أنواع الطعام اللي هو حق الجوار والقرابة، أن يطعم جيرانه ويطعم أقاربه، وهذه عادة كانت موجودة عندنا في العوائد عندنا زمان لما بقى في علاقات جيدة مع الجيران.
1: صحيح.
0: الصحن يروح والصحن يرجع، يذوق من طعام ونذوق من طعام، صار بيننا وبينهم عيش وملح كما نعرف جميعا. الآن أصبح هذا الأمر شبه منعدم، وهذا الحقيقة فيه نوع من أنواع اللي هو في الأصل شرعة ليكون نوع من أنواع العلاقة الاجتماعية وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع.
1: صحيح.
0: عندنا أيضا الإطعام في وقت المجاعات والأزمات. لما ربنا عز وجل قال وإطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي المجاعة، ولذلك الإسلام عندما ذكر عن هذا الإطعام أيضا هو من الإطعام الذي ينال عليه الأجر العظيم. وهناك أيضا إطعام اللي هو النفل والضيافة، أجاك ضيف تطعمه وتكرمه، لكن الآن في برضو إطعام محظور، وهذا طبعا ما بنسميه إطعام لأن الإطعام عادة يكون ممدوحا، وإنما يقصد به الشهرة أمام الناس، بحب يطلع والله قدام الناس يطعم الكبار القوم ويطعم المسؤولين من أجل أن يتوصل من خلالهم إلى المناصب ويتزلف إليهم. هذا في الحقيقة هو باب إثم وليس باب أجر، لأنه لا يقصد بذلك وجه الله، ولذلك إذا كان مقصده منصب فيأخذه بمنصبه، وإذا كان يقصد به واسطة فأخذ به واسطته، أما إذا كان يقصد به وجه الله فهذا له شروطه وأحكامه الخاصة.
1: ارتبط يعني أيضا الإطعام بالمساكين في الغالب يا دكتور في القرآن الكريم، إطعام مسكين. وأنا توقفت هنا بين الفرق بين إطعام مسكين وطعام مسكين، هل ينصرف كلمة طعام مسكين إلى أنه هذا الطعام حق ثابت للمسكين؟
0: المسكين عندنا في الشرع إذا ذكر فإنه يقصد به المسكين.

0: والفقير وغيرهما. وأما إذا أفرد أو إذا ذكر مع الفقير فصار للفقير معنى وللمسكين معنى آخر. الفقهاء عندنا الشافعي سادتنا الشافعي ذكروا ذلك فقالوا أن الفقير هو من لا يملك شيئا نهائيا، لا يملك شيء أو يملك شيئا لكن لا يقع موقعا من كفايته، فهذا اسمه فقير. كيف يعني؟ عشان نوضح بلغة الأرقام.
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان وهذا حسب الدراسات عندنا في الأردن يحتاج إلى 120 دينار في الشهر لكفايته للفرد، للشخص الواحد، الفرد الواحد 120 دينار. فمن كان يملك 60 فما دون 60 بالشهر يعني للفرد الواحد، فهذا لغة عندنا في الشرع يسمى فقيرا. 60 50 40 30 20 10 أو 0 فهذا يسمى فقير.
1: نعم.
0: وأما المسكين فقال هو من يملك شيئا يقع موقعا من كفايته لكنه لا يحصل كل الكفاية. يعني معك من 19 إلى 61 هذا اللي نسميه إحنا عندنا بالشرع يسمى المسكين، وهذا اللي إحنا نقول عنه أغلب المواطنين عندنا والموظفين عندنا أغلبهم من هذا الصنف، من صنف المساكين. لأنه كثير عندنا تفرج أنت على على على الإحصاءات اللي عندنا، مين اللي راتبه عندنا لما يكون 5 أنفار؟
1: معدل 120. الدخل. معدل الدخل نعم.
0: ما في عندنا 600 دينار، قليل جدا. فبالتالي صحيح. فتجد أن هذا يسمى في حقيقة الأمر، طبعا هذا كوصف فقر ومسكنة. هسا انسى الغارمين، بس الغارمين عندنا وصف آخر كمان ممن يحتاجون، ممن تتحقق فيهم صفة الإطعام وإعطائهم الأموال والزكوات وغيرها. فكثير من الناس في الأردن، كل الأردن غارمين، بمعنى أنهم عندهم التزامات شهرية تذهب شيئا من أموالهم مقابل سكن، مقابل سيارة، وهي من الضروريات وليست من اللي هو الرفاهية. الآن هذا كله بالفقه الإسلامي يبين بأن هذا الإنسان يجب أن يعطى هذه الكفاية، وأن يستطيع المجتمع أن يؤمن له هذا الطلب، إما أن يكون بواسطة الدولة أو إما أن يكون بواسطة
1: المجتمع.
0: تكافل مؤسسات المجتمع المدني كما يسمونها، مؤسسات المجتمع المدني التي من واجبها أن تحقق ذلك. ولذلك إحنا في الحقيقة بعض المفاهيم الخاطئة في موضوع الإطعام،
1: نعم.
0: موضوع الإطعام هي مفاهيم خاطئة. هذه المفاهيم يعني كثير من الناس يقولون قالوا لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. هذه العبارة تتردد كثيرا
1: صحيح.
0: كثيرا عند الناس في في في, في طبعا هي كلمة حق يراد بها باطل. هذه نقول عنها كلمة حق يراد بها باطل، يعني بمعنى صحيح انه هو اطعام الجائع، لكن لماذا لا تقال هذه الكلمة عندما تكون هناك مهرجانات تكلف آلاف الدنانير ولا يتم طرح مثل هذا الفكر؟ لماذا لا يطرح هذا الفكر عندما يقوم أحد المسؤولين بعزومة بطلع فيها 1000 منسف متباهيا متفاخرا يدعو عليها علية القوم ولا يدعو عليها الفقراء ولا المساكين؟
1: المفاضلة هنا تنصرف فقط بين الواجبات يا دكتور.
0: لماذا تنصرف هذه الكلمة فقط عندما يأتي إنسان يبني مسجد فيقولون لقمة في بطن جائع؟ هذا الحقيقة كلمة حق يراد بها باطل. ولذلك شرعا هذا عندنا بأنه يجب أن يقال في نصابي وأن يقال في مكاني.
1: لكن في مجال ترتيب الأولويات هل تنصرف في الاتجاه الصحيح؟ يعني لو خيرت أنت كمسلم اليوم بين بناء مسجد وبين إطعام فقراء ومساكين، وبدك ترتب أولوياتك على صعيد مثلا مؤسسات أو على صعيد دول أو كذا،
0: الحقيقة ترتيب الأولويات قد يكون على الصعيد الفردي وقد يكون على الصعيد المجتمعي. المجتمع كله يرتب أولوياته. نعم صحيح، إذا كانت الأمور بهذه الطريقة نحن نقول بأنه كفاية الناس أولى من أن أضع موكيت ولا ديكورات ولا ثرية في مسجد. نعم صحيح. بناء مستشفيات ومدارس أولى. نعم صحيح. الآن ابن المبارك الإمام عبد الله المبارك رضي الله عنه كان ذاهبا إلى الحج في يوم الأيام فلقي أسرا متعففة فقيرة فوزع عليهم نفقة هذا الحج ورجع وما ذهب إلى الحج، فذكر له قالوا رأيناك على عرفة. مين كنت أنت في عرفة؟ فقال يسر الله عز وجل له ملكا يذهب يحج عنه مقابل هذا الأمر. هذا الحقيقة مش غريب، هذا ليس غريب. الإمام حسن البصري يقول لأن أقضي حاجة لأخي لي أو أطعمه لقمة أحب إلي من أعتكف شهرا في المسجد. ترتيب الأولويات ظاهر واضح على المجتمعات المؤسسات أو على الدول وعلى الأفراد. انا لا لو انا مثلا على سبيل المثال احط مثلا 20 30 دينار في مسجد ولا طعم ابن عمي قريبي اللي جائع ومحتاج، لا ابن عمي وقريبي المحتاج اولى. ولذلك الاولويات امر ضروري جدا، لكن احنا بنقول انه دائما وابدا انه يجب ان يكون سياقا عاما. صحيح. سياقا عاما وليس سياقا منفصلا. الان طبعا في ظل الازمات التي نعيشها يمكن من خلال كثير من المبادرات اللي هو عمليه ايضا توزيع هذا الاطعام بطريقه عصريه وشرعيه صحيحه. يعني مثلا تفعيل بنوك الطعام والمطابخ الخيريه التي يتم من خلالها توزيعها الى الاسر المتعففه والاسر المحتاجه. نعم. هذه ممكن يحصل في بعض البلدان عندهم بنوك يسمونها بنوك الطعام. عندك ايضا مبادرات زي مبادرات التكافل في بعض المجتمعات بيعملوا تكافل يسمونه تكافل الاحياء، انه هذا الحي من الاغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء. وياتون بهذا الطعام الذي يزيد عندهم ويكون نظيفا ولا يشترط ان يكون لا سمح الله خربان ولا بايت، وياتون بهذا الطعام ويوزعونه على اسر متعففه. هذه الاسره او هذا الحي من الاغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء. هذه برضو مبادرات يمكن ان يتم العمل عليها. ايضا تفعيل نظام الاوقاف الوقف الغذائي، توقيف الوقف الغذائي، توقيف الاموال وتوقيف رؤوس الاموال من اجل تامين الغذاء للناس والمجتمعات امر ضروري وامر هام جدا، مش فقط من اجل استهلاكه وانما من اجل تامين لقمه العيش ومصادر الدخل للمواطنين. نفس الشيء ايضا تستطيع ان تستخدم هناك الان تطبيقات ذكيه من خلال الربط بين المتبرعين وحاجات المجتمعين المجتمعات التي يعني يحتاجون فيها الى مثل هذا الطعام وتنويع انواع الطعام. كل هذا الان كله سهل ميسور يمكن ترتيبه على نحو او اخر حتى نحقق هذه الصفه التي ذكر الله عز وجل مادحا من ان نكون من اهل الاطعام، كما فعل ابو طلحه رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له ضيف، فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف الرجل لأنه مضيفه قد امتلأ. فقال الرجل لأبو طلحة، فقال أنا يا رسول الله، وهو يعلم أنه يعني ذو قلة وليس عنده الشيء الكثير، ومع ذلك انتخى كما يقال عندنا من أجل تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا تحقيق الهدف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الأفكار الإبداعية والتفكير كما يقال خارج الصندوق. فقال له أنا يا رسول الله، فأخذ الضيف وأراد أن يبيته. فلما جاء إلى زوجته يا أم طلحة شو عندنا؟ قالت والله ما عندنا غير قوت هذه الأطفال صبيانا بس الأكل تبعهم. فقال هي طعامك، جهز الطعام وأصبحي سراجك أطفئيه ونومي صبيانك. الأولاد بتحملوا وجبة ما أكلوها عاش لبكرة، مش مشكلة كل يوم غذاء بيوم. ثم قعدا مع الضيف وأوهماه بأنهما يأكلان معه حتى أكل وشبع ونام. فلما ذهب في اليوم التالي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ضيفه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من ضيفكما ومن تضيفكما الليلة، وأنزل الله عز وجل فيكم قرآنا، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا يدل على أن هناك دائما الأفكار الإبداعية قد يأتي للإنسان من أجل أن يحصل مثل هذا الأجر العظيم الذي توعد الله عز وجل به. وهذا من أفضل صور أن يؤثر على نفسه ولو كان به حاجة وبه فاقة.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور أسامة على هذا الطرح. الله يبارك فيك وأشكرك وجزاك الله كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنس.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتورنا الكريم والأخوة المستمعين جميعا، الله يحفظكم يا رب.
1: في أي باب يدرج باب الإطعام يا دكتور؟ في باب الصدقات مثلا، في باب فقه المال وصرف المال، كيف يمكن أن نضعه هذا الإطعام في الشريعة الإسلامية؟
2: طيب الحمد لله رب العالمين، بداية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الكريم والإخوة المستمعين، موضوع الطعام لا يندرج تحت باب واحد،
1: نعم.
2: موضوع الطعام موضوع واسع يندرج ضمن عدة أبواب، منها ما هو واجب، منها ما هو نافلة، منها ما هو في

0: الأمثال، ويجب أن انصح التعبير يفرض حتى على بعض، زي ما ربنا فرض زكاة الفطر فرضها من طعام، فإذا الله فرض الإطعام في هذا الجانب. وهناك بعض الجوانب جوانب تكافلية، إما أن تكون من باب الصدقات، إما أن تكون من باب حتى من باب الفريضة، في من باب المستحبات كما تفضل أستاذنا الدكتور، ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبالتالي هو يدخل في عدة أبواب كثيرة. حتى أيضا إذا بتتسع شوي في النظرة، ويعني بتخلي النظرة شوي أفقية، الآن أجر إطعام الصائم أو إفطار الصائم، أجر مثلا الطعام الجائع، فهناك عدة مثلا الرفادة في قضية الحج والسقاية وغير ذلك. فإذا ستجد الطعام موجود في كثير من العبادات، كون أن الطعام وهذا المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه إذا أردنا أن نفهم شو دور الطعام في موضوع في الإسلام، أو إطعام الطعام في الإسلام بشكل عام. أن الإطعام هو قضية، إن صح التعبير، هي قضية تكافلية، قضية من باب تأتي من باب الموارد التي يعني يخدم فيها المجتمع، مثل المال. تيجي تقول لي المال يدخل في قضايا الواجبة ولا القضايا التطوعية؟ المال يدخل في أشياء كثيرة، يدخل في مبيعات، يدخل في فرض زكاة، يدخل في صدقات، يدخل في بيع وشراء، وكذلك الطعام. الطعام كان الصحابة كانوا يتبادلون بالطعام ويبيعون ويشترون بالطعام، ولذلك وضع كثير من الأمور الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى كانت من الطعام، زي مثلا الكفارات. الكفارات الله سبحانه وتعالى قال إطعام عشرة مساكين، فإذا هذا جاء من باب الإطعام. النذر يدخل في باب الطعام. كفارة الظهار مثلا، كفارة الظهار ورد فيها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإذا ورد الطعام كواحد من موارد المجتمع، سواء كان هذا المورد مورد واجب ولا مورد يعني تطوعي. في النهاية هو حاجة من حاجات المجتمع، مثلها مثل المال، مثل الدواء، مثل السكن، مثل أي شيء من حاجات المجتمع جعلها الإسلام أو جعلتها الشريعة الإسلامية لها موارد ولها مصارف ولها طرق ومنهجية في التعامل. وكذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه، ليش الله سبحانه وتعالى قال على حبه؟ لأنه سيدي الطعام قضية حاجة وليست قضية ادخار، بمعنى أنه أنا ممكن يكون معي 1000 دينار، لكن مستحيل يكون عندي 1000 دينار طعام، فبالتالي بقدر أن المال أدخره لعشرات السنوات. الطعام شيء يعني يحتاج في الآن والوقت والحين، يعني مستحيل أنا يكون لما أجي أطلب منك طعام إني يكون يعني عندي مال وطلبت الطعام. الطعام هو آخر شيء يطلب، أول شيء ممكن أطلب الدواء عندما أحتاجه، بعدين أطلب المال، بعدين لما أعدم بذهب للطعام. فالطعام لا يسأله إلا محتاجا، ولا يعطيه يعني يستطيع أن يعطيه الفقير والغني. يعني تعال لواحد فقير قل له عندك طعام ممكن تطعمين، بيقول لك نعم. الغني كذلك عنده طعام. المال قد تجده عند الغني ولا تجده عند الفقير، فبالتالي الطعام له يعني حيثية خاصة في الإسلام وفي غيره من لكن في النظام الإسلامي الطعام لا يطلب إلا عند شدة الفقر،
1: عند الجوع وشدة الفقر. نعم،
0: لأنه ما في أنا والله أنا جعان ومعي فلوس، مستحيل، ولا أطلب إلا إذا أعدمت، يعني أعدمت المال والطعام. لذلك تجد صدقة الفطر لما الله سبحانه النبي عليه السلام قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فبالتالي يعني المسكين هذا قد لا يجد ممكن طعاما في يوم العيد. لاحظ أنه هذا المسكين الذي لا يجد طعاما مستحيل يكون عنده مال، لأنه لو عنده مال كان راح اشترى به طعام، وهذا الطعام يستطيع بذله أو يستطيع بذله الغني والفقير.
1: ما هذا بدي أسأل، من هم المطعمون؟ يعني الزكاة معروف أنه من يملك النصاب الزكاة يدفع زكاة، المطعمون من هم؟ هل كلنا مطعمون أو يمكن أن نكون مطعمين؟
0: في أي حالة، في أي وقت نستطيع، ولا أنت قصدك أنه المستوى المادي وين الإطعام
1: بالضبط؟ يعني أنا بقصد أنه يعني بتوقف عند قوله تعالى في السورة، في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من هذا الذي لا من هذا الذي لا يحض على طعام المسكين؟ هل نحن جميعا يمكن أن نتورط في ذلك؟
0: لا، هذا قول الله سبحانه وتعالى جاء في سياق من يمنع المعروف، لا يحب يمنع المعروف بإطعام المسكين، لكن من الذي يستطيع أن يطعم، أو من الذي يعني الآن سيدي الكريم كل من يملك قوت يومه يستطيع إطعام. هلا من يملك قوت يومه يعطي من لا يملك قوت يومه. يعني مثلا أنا بملك قوت 10 أيام وأجاني إنسان لا يملك قوت ولا يوم، ممكن أعطيه قوت يومه. مثلا أنا أملك شو اسمه أملك قوت يومين، فإذا أجاني فقير أستطيع أن أعطيه قوت يومه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءها بضع تمرات، فما بدأت أن تأكل، يعني لسه ما بدأت تأكلهن حتى أتت مسك فقيرة كما ورد في الحديث، معها بنتان صغيرتان، فلما دقت وطلبت منها الطعام أعطتها اللي كان عندها من طعام، فاعتمدت عائشة رضي الله عنها أن الله سيرزقها، فأعطتها كل ما لديها من طعام، وهي كانت تمرة، فشقتها هذه المرأة بين ابنتيها.
1: نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في أحاديث كثيرة منها أنه السائل لا ترد السائل ولو أعطيته ظلفا محرقا، ظلف المحرق سيدي اللي هي قدم الأشياء المحروقة، يعني تخيل لو بدك تعطيه يعني قطعة حبتين تمر لا تمنعه. فبالتالي هنا إن كان السائل في الطعام صادقا فهو معدم. يعني لو أجى سائل، لنفترض أن السائل رجل صادق وأجى طلب منك طعام، هذا إن كان صادقا ولا يملك طعاما معناته هذا معدم.
1: نعم.
0: معناته هذا لو أعطيته حبتين تمر سينجز له إنجاز. فبالتالي هنا يأتي قضية الحث والترغيب في الطعام، إنه لو هذا السائل للطعام صادق وأنا كان عندي 10 تمرات، الخمس تمرات إنقاذ لحياته.
1: نعم.
0: ولذلك كان الطعام من أهم الأشياء التي تقدم ولا تؤجل. يعني ممكن أنا واحد يطلب مني 100 دينار افتراضا لمثلا يكمل بناء بيته، ممكن أقول له ما أروح أجل هذه القضية وإن كان البيت، لكن ليس أهم من الطعام. فبالتالي الطعام من أساسيات الحياة التي يجب أن لا تمنع.
1: هل الطعام يعني هنا بالطابق مع الأكل؟ في القرآن الكريم ورد المصطلحين الأكل فكلوا واشربوا، ورد الطعام، هل هنا ينصرف الإطعام إلى إلى قضية الأكل والشرب؟
0: أي نعم، يندرج على قضية القوت، أكلا شربا أي عام أي شيء يقتات من طعام من شراب وملحقاتها. حتى بعض أهل العلم أدخل فيها الدواء، لأنه في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، أو ما وردت في الآيات الأخرى مثلا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هلا هذه القضايا يدخل فيها كل شيء أنت يقوم به يقوم جسمك عليه، من طعام من فواكه من خضار من شراب من مثلا أدوية من فيتامينات كله.
1: وبكون عيني يعني
0: الإطعام هنا عيني أو ما يقوم مقام العين. يعني مثلا
1: يعني ممكن أدفع مصاري في الإطعام؟
0: إذا مثلا جاء محتاج وأنا ما معي طعام وأردت أن أعطيه ثمن الطعام بعطيه ثمن الطعام، إيش المانع؟ لكن هو في النهاية إطعام. يعني إنسان أنا جاءني وهو محتاج أن يطعم أبنائه، أو مثلا إحدى البلدان من البلدان التي وقعت عليها مجاعة وقعت عليها حرب، وأردت أن يعني أخرج زكاتها أو أدعمها بالصدقات من الطعام، مش شرط أنا أخرج من عندي الطعام إلى ذلك البلد، ممكن أنا أعطي المال وأوكل من يطعم هناك أو في أي مكان آخر.
1: إذا وحتى في القضايا التشريعية فيما يتعلق بفدية الصيام أو فيما يتعلق
0: الآن القضايا التشريعية تأخذ بألفاظ الأمة.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى قال إطعام، لأنه لو كان في غير الإطعام كان الله سبحانه وتعالى قال ذلك، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجسم قال مد من طعام، كان النبي يقول نصف درهم من فضة. فبالتالي الذي جاء به النص بالإطعام إطعام.
1: في تطبيقات في السنة
0: عن
1: على هذا الموضوع، موضوع الإطعام؟
0: نعم، مثلا كفارة اليمين.
1: نعم.
0: كفارة اليمين يشترط الفقهاء أن تصل إلى الفقير طعاما.
1: طعام.
0: هلا ممكن أنا أوكل حضرتك فيها، تقول لي أنا بعرف فقراء فأنا أعطيك المال وأنت تشتري لهم الطعام. هلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا في سياق الآية ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله، سياق الآية إيش نفهم منه؟ نفهم منه أنهم يبذلون الطعام.
1: صحيح.
0: والله سبحانه وتعالى أتى بلفظ الطعام حتى يوصل مدى الحاجة، لأنه هذا الذي تريد أن تطعمه هو معدوم، لأنه لو معاه مال كان راح أكل. فبالتالي هذا الأسير مثلا الذي أسر، هذا لا معاه مال ولا طعام، هذا أسر في حرب. فأنا الأسير

0: الحرب لاحظ هذا أسير الحرب أسير غير مسلم. أسير مستحيل يكون أنا هذا أسير مسلم عند مسلم، فهو أسير غير مسلم. حتى هذا الله سبحانه وتعالى رعى حاجته بالطعام، لأنه صح هو أسير لكنه إنسان ويحتاج إلى أساسيات الحياة. أنا مش قايل لك أعطيه فلوس، أنا قايل لك أعطيه قوت يومه، لا تتركه أسير عندك بدون طعام. كذلك اليتيم، لأنه اليتيم أكثر الناس حاجة للطعام. وكذلك المسكين، المسكين هو الذي قال عنه الفقهاء لا يملك قوت يومه، يعني لو معاه دينار هذا بطل مسكين. فبالتالي قال إيش الله سبحانه وتعالى؟ إنما نطعمكم، نطعمكم لوجه الله، نطعمكم مش نغنيكم ولا نعطيكم المال ولا كذا ولا معنى أبدا ولا نتكفلكم، نطعمكم لوجه الله.
1: الحد الأدنى،
0: الحد الأدنى قوت اليوم، سد الجوع. سد الجوع يا سيدي الكريم الحد الأدنى من الإعطاء ولا من المالك حتى يعطي؟
1: لا، الحد الأدنى من الحاجة إلى الإطعام، يعني أنه لا يملك قوت يومه وبالتالي يعني يصبح فريضة عليه أن أطعمه.
0: نعم، لأنه يا سيدي الكريم لو الآن هو أكل وجبة وشبعان خلاص انتهى، أنا الآن سديت حاجته الإنسانية. بعيدا إن كان مسلم ولا غير مسلم، حتى لما ذكرنا الأسير غير مسلم،
1: صحيح
0: الأسير هذا لما يكون أسير عندي فهو أمانة عندي، ما بصير أجي أقول الله يا هذا كافر الله لا يرده يموت من الجوع.
1: لا يجوز، الله لا يسمح لأحد أن يترك حتى يجوع حتى يموت من الجوع.
0: ورد في السيرة النبوية لما النبي عليه الصلاة والسلام أسر كفار قريش يوم بدر أعطاهم الطعام ووصى أهل بدر أن يطعموهم. إيش بقول الصحابي؟ قال فكنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه. كنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه، يعني أحسن طعام نعطيهم إياه لأنه النبي وصانا وكذا. وكذلك لما الواحد من الأسرى لحق النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، وهو أسير ولسه في وسط المعركة، قال له يا محمد إني جائع فأطعمني. قال أعطوه الطعام. قال يا محمد أعطيني كذا. قال قد يعني كفيت، يعني اللي بدك إياه أعطناك إياه، بمعنى أنه مش أنت الطعام تطلبه، هي طعامك وهي شرابك، أكثر من هيك ما يعني ما خلص، هذا قوت يومك.
1: يعني منع الطعام أو سياسة منع الطعام على الإنسان والحيوان مرفوضة جملة وتفصيلا.
0: أي صحيح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي دخلت النار في هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك الإسلام، وهي سيدي حط عليها يعني 20 خط تحتيها، الإسلام حرم حرمة مغلظة أن يكون الطعام سلاح. إني أجي أحاصر دولة، أحاصر دولة وأهاجمها بغذائها، لو كانت هذه الدولة حرقت مدنا إسلامية، مدن يعني شوف مثلا في التاريخ الإسلامي لما التتار حرقوا مدينة بغداد عن بكرة أبيها، لا يجوز للمسلمين في ذلك الوقت أن إذا كانوا أسرى طبعا أن يقتلوهم جوعا. إذا الجيش يقاتل وأنا أضعفه حتى أهزمه، لكن بعد ما أهزمه يصير عندي أسير، هذا جيش له قتال. أما أنا أروح أعمل حصار اقتصادي، هذه من المحرمات في الإسلام ضد المدنيين، ضد المدنيين.
1: اليوم تستخدم للأسف سلاح الغذاء،
0: نعم، بسلاح كبير جدا. ليس فقط هذا، كمان في الزمان المعاصر يستخدم الغذاء لإضلال عقائد الناس.
1: صحيح،
0: يعني أنا أتحكم بقوتك حتى أستغلك، حتى أستعمرك، حتى أسلب ثرواتك، حتى أغير دينك.
1: وهذه زاوية مهمة في قضية الإطعام، في أهمية الإطعام.
0: إذن القاعدة تقول أنه يحرم على المسلم وغير المسلم استخدام الغذاء كسلاح، لا لإجبارك على تغيير دينك ولا لإجبارك على تغيير معتقداتك ولا إجبارك على تغيير بلدك ولا إجبارك على أن تستسلم أنت كمدني، ولا إني أقتلك، ولا أستخدم هذا بشيء من الأمور، ولا باجي بضغط عليك كدولة إنه يا بتسلم يا بتموت من الجوع.
1: أحسن.
0: يا بتغير مناهجك الدراسية يا بتموت من الجوع، يا بتغير أحكامك القضائية يا بتموت من الجوع. هذا الآن في العصر الحديث كله يستخدم الآن.
1: نعم، وذلك يعني رجعتني يعني للفت يعني لطيفي في آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالإطعام، في لفظ مسكين.
0: نعم.
1: مسكين ينصرف إلى كل مسكين، يعني سواء كان مسلم ولا غير مسلم، أي مسكين في هذا الكون. هل هذا صحيح؟
0: لما الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما حدد مسلم.
1: ما حدد
0: أصلا، زي ما قلت لك أسير لا يكون مسلم قطعا، فيش أسير مسلم.
1: صحيح.
0: فيبقى اليتيم والمسكين. اليتيم والمسكين أصلا في الأحكام الشرعية

الفقير في الدولة الإسلامية يصرف له من الزكاة ويصرف له من بيت المال. يعني افتراضا أنا في عندي إنسان معاهد أو مؤتمن أو من أهل الكتاب كتابي وأعيش في الدولة الإسلامية وفقير كحكم شرعي الآن، شو أعمل في هذا؟ هذا يعطى من الطعام كما يعطى المسلم، ويعطى من الحاجة كما يعطى المسلم، ويكفل كما يكفل المسلم، مدام مستوى إنساني أنا بعطيه كل

0: الكلب دخلت الجنة. فبالتالي إذا كان الحيوان الإسلام يتعامل مع المحيط والكون والناس والمجتمع بسواسية في هذه القضايا، يعني لا يجوز لي شوف شرعا، لا يجوز لي أن أقتل شجرة أو أحرقها أو أميتها عطشا، ولا يجوز لي أن أهدم بيتا، ولا يجوز لي أن أهدم شارعا، ولا أن أردم بئرا، ولا أن أخرب شيء من قضايا، ألوث ماء مثلا حتى لو كان هذا الماء يملكه الكافر. أنا الكافر أو المقاتل المعادي إلي هو الذي أعاديه، البئر هذا لم يعاديني. صحيح. والمجتمع لا يعاديني. يعني أنا إيش بدي في الناس اللي ماشيين في الشارع، حتى لو كانت هذه الدولة أقامت علي حربا،
1: الحفاظ على الحياة الإنسانية. أيوة. مقصد أساسي من مقاصد الشريعة.
0: نعم، الحفاظ على الأنظمة الثمانية سيد الكريم. صحيح. هذه قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما انفتح خيبر بقي فيها 14 يوم، شو السبب؟ حتى ينظم أمورها. نعم. لأنه لو تركها وانسحب صارت حرب أهلية وصارت مجاعة وصارت موت وصار قتل وصار البعض يقتل بعضهم لأجل الطعام.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور أنس المصري، جزاك الله كل خير، دائماً دائماً تضيف إلينا أفكار جديدة و يعني نقاط مهمة. فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة في جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، شكراً جزيلاً لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: حياك الله. حياك الله، وأنا أسعد أن أكون صوتك من بريطانيا.
1: الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.
2: لنتشارك هذه الثقافات المختلفة في هذا البرنامج الهام والحيوي.
1: في بريطانيا هل هنالك فكرة الإطعام واردة؟
2: يعني دعني أكون صريحا تماما تماما. الآن ما تتحدث عنه الإطعام هو من الفرائض المهملة في الشريعة الإسلامية. صحيح. وأنا كلمتي دقيقة جدا.
1: صحيح.
2: لأن هناك فرائض كثيرة في القرآن الكريم، لكن هناك فرائض مهملة.
1: مظبوط.
2: والعجيب أن هذا الفرض، أن هذا الفرض عقابه شديد جدا، تركه عقابه شديد. يعني الله عز وجل عندما عاقب ليس على عدم الإطعام، على عدم الحض على الإطعام،
1: لا يحض
2: ولا يحض على طعام المسكين.
1: صحيح.
2: لذلك أبشرك ولا نأتلي على الله أن برنامجك اليوم، حلقة اليوم، أنت نجوت واحد ربما من آلاف من فكرة عدم الالتزام بهذا الفرض. فأنت الآن هذه الحلقة خصصتها للحض على طعام المسكين.
1: الله يجزيك كل خير ويجمعنا معا والسادة المستمعين جميعا إن شاء الله.
2: آمين.
1: نذكر بذلك.
2: والله. أيوة. يعني تصور أن القرآن لا يعاتب، يعني بعض الناس يقول لك أنا الله لا يحاسبني إلا على الفعل أو عدم الفعل.
1: صح.
2: الآن عدم الحظ فقط تذكير، أن تقول أنت فقير جميل كلنا فقراء، لكن أن تقول لغني فلان قريبك بحاجة، فلان جائع، فلان مشرد. أنا دعني أنقل لك يعني الجانب الذي أعيش به، والله ليس مدحا إنما وصفا.
1: في سياق المقاربات، الحمد لله نحن ديننا كما قال الإطعام فيه فريضة، ولكنها أحيانا يعني ولو كان مجتمعنا ما زال يتمتع بقدر كبير من الخير، لكن أحيانا ما يتم إهمالها، مع أنها في صميم الدين الحنيف، ونحن نذكر بهذه النماذج.
2: مثل ذلك قلت في المساجد عندنا، أتمنى أن تنتقل إلى بلادنا، أنه عقب كل صلاة جمعة هناك مطعم مفتوح يتم طبخ الأرز والدجاج وتوزيعه على الناس، يدخل من شاء ليطعم. فقضية الإطعام قضية أساسية، بل هي أمن قومي، هي أمن قومي.
1: حسنت.
2: يعني
1: أمن قومي.
2: القرآن عندما يقول يمتن على قريش يقول أطعمهم من جوع ثم آمنهم من خوف، لأن الجوع سبب كثير لتخلي الإنسان عن بلده، عن قوميته، عن دينه، عن عرضه. يعني الله لا يحجنا للجوع، الجوع كافر، ولو كان الجوع رجلا لقتلته. فاليوم عندما نصر على فكرة الإطعام لا يبقى جائع، يعني اليوم والله الآن أمامي يعني حمامات.
1: صحيح. يطعمون
2: جميعا يطعمون. يعني أنا تذكرت قول سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما فاض بيت المال، نضع هيكل

0: الكلمة بين قوسين، فاض بيت المال، وليست الميزانية دائما في عجز، هناك فاض، فاض بيت المال. فقالوا ماذا نصنع؟ قال انثروا الحب على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وهذا تفعله بعض القرى في تركيا عند الثلج الشديد حتى الطير يجد ما يأكله. إذن قضية الإطعام ليست خيار كما بينا، هي فرض من أواكد الفروض علينا من الفرائض المهملة. الجانب الأهم جدا أن القرآن عندما يتحدث عن الإطعام يتحدث عن جانب هام جدا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني أنا عندما أطعم أنا لا أستغل الإطعام. يعني اليوم للأسف المنظمات، هناك منظمات دولية لكن هناك من يستغل إطعام الناس، إطعام الفقراء ليستغل حاجتهم. يعني هناك دول بأكملها في سبيل الإطعام تؤخذ منها حقوق، تؤخذ منها قرارات، يتم تعيين أشخاص في سبيل الإطعام. ودائما كنت أقول في المؤتمرات الاقتصادية، أكرمني الله عز وجل بكتابة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المالية، دائما ما أقول لو أننا نأخذ من الأمم المتحدة كدول عربية فقط قضية الإطعام، يعني هيئة الإطعام الدولية للكوارث والمجاعات أتكون بيد العرب لا أقول المسلمين، والله سنكسب قلوب العالم جميعا.
1: الله يحسنت، والله هذه إشارة مهمة. يعني كيف بالضبط، كيف نصير يمكن أن نصل إلى الناس بأخلاقنا بديننا؟ هذه أبواب، هذه أبواب مهمة.
0: يعني الآن حتى نكون عمليين، وبرنامجك دائما يطرح حلولا عملية، لماذا لا نشجع الآن يا سيدي الجمعة القادمة كل مسجد يقدم طعام مجاني للفقراء والمحتاجين؟ كل كنيسة تقدم طعام للفقراء والمحتاجين، ما المانع؟ ما المانع؟ اليوم عندما تحدث أزمات، الله يزيل خير وزير أوقاف في الأردن، عندما تحدث أزمات يفتح أبواب المساجد. صحيح. يدخل الناس عند سيول، عند أمطار، عند كذا. طيب نعم. لماذا لا ننتظر الأزمات؟ الآن ما بيصير نسمع، يعني معلش خلينا نكون واضحين، هل يعقل أن البلد أو البلاد العربية التي فيها نسبة مسلمين كثر ومأمورون بالزكاة ومأمورون بالإطعام ومأمورون بالصدقات أن نسمع أن هناك جائع؟ يعني هذه كارثة، هذه كارثة.
1: الله ينكسر.
0: وهذا أمر يسير،
1: وإحنا ما
0: أمر يسير،
1: وإحنا ما طرحنا قضايا كبرى. يعني الزكاة قضية كبرى وبدها نقاشات طويلة، إحنا بدنا نطرح موضوع الإطعام إن الناس يعني ما يبقى جائع، يعني ما جارك لا يجوع، ابن عمك لا يجوع. وأنا حبيت أسألك عن صرف الإطعام. أنت دائما دكتور بتذكرنا موضوع الأولويات في في في في القضايا. كيف يعني نرتب أولوياتنا في قضية الإطعام؟ من هم الأولى بالإطعام؟
0: يعني اليوم لا يقبل الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي، لا يقبل الله صدقة امرئ وفي أهله محاويج، يعني ولا يقبل الله صدقة وله ذو رحم محتاجة. يعني أنا أستغرب جدا، معلش خليني يكون واضح، أنا أستغرب من وجود الجمعيات الخيرية وتكثر بالزياد في بلادنا العربية ونحن مأمورون بالنفقة على أقاربنا. يعني أنا أسأل للمرة المليار، من الذي يحضر إلى الجمعيات الأخيرية؟ أليست أختي؟ أليست أختك؟ أليست عمتك؟ أليست عمتي؟ أليست أمي؟ أليست أمه؟ طيب كيف يستقيم؟ ونحن في بلد النشامة، بلد العروبة، بلد الخيرية ولهفة المظلوم وإغاثة الملهوف. الأردن مشهور أنه أكثر بلد يستقبل لاجئين ويحفظ كرامتهم.
1: صحيح.
0: طيب كيف نقبل أن تذهب امرأة إلى جمعية خيرية تريد طعاما؟ يعني أنا عشت في الأردن جزاهم الله خيرا 12 عاما، أنا أستغرب كيف يعني ما في امرأة إلا ولها أب، إلى أخ، إلى ابن
1: أقارب،
0: أقارب القريب،
1: ذوي القربة، ذوي القربة في القرآن الكريم.
0: القرآن 15 آية دكتور حسين، 15 آية في القربة، وآتي ذا القربة حقه. هذا أيضا من الفرض المهمل.
1: حق.
0: يعني يجب أن نخصص يوما ما حلقة عن الفرائض المهملة عند المسلمين. هذا فرض، وآتي فرض من الله حقه، آتي ذا القربة حقه. شوف القرآن لا يقول له تصدق عليه، هو حقه لي حتى يكون حق لك أيضا. يعني عندما أنت تلزم نفسك بإطعام ابن أخيك سيأتي من سيأتي أخوك ويطعم أولادك إذا افتقرت. إذن المعادلة خاصة في قضية الجوع بالذات هذه ربما يحتاج، يعني يضطر الإنسان إلى يبيع كل شيء إذا

0: فلماذا لا نقضي على هذا الموضوع؟ كان هناك مشروع رائع في سوريا، وهو يعني الفائض عن الطعام، حفظ النعمة، أن المطاعم التي يفيض الطعام عندها كان هناك جمعية تجمع هذا الطعام، الولائم الكبرى. اليوم ما في وليمة في الأردن إلا فيها عشرات المناسك، مئات المناسك. طب لماذا لا نحتفظ بهذا الطعام ونقدمه أولا لأقاربنا؟
1: والله في عندنا يعني احنا مبادرات، في عندنا مبادرات في الأردن كثيرة، لكن يغيب عنها التعريف الإعلامي. احنا عندنا الحمد لله في خير، لكن بدنا يتوسع. يعني في ناس يبادرون إلى إقامة المطابخ، إلى توزيع الأكل، إلى كذا، لكن احنا اليوم بنذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين.
0: جميل سيدي، ولنبدأ كما قلت، لنبدأ من مساجد، لنبدأ من يعني اليوم دعاة نجزهم الخير يشجعوا يا سيدي على مبدأ سندويش. يعني الآن لا نريد أن نقيم مطابخ، وإن كان هناك بعض المساجد لديها مطابخ، لكن الآن سندويش، أنه الآن هكذا يعني عنا 1000-2000 سندويش، من بحاجة إلى طعام فليأكل. المسجد هو مكان للإطعام. أنا سأتيك بمثال من أروع ما يمكن، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن الأحباب الذين عادوا للتو من الحج، هناك أمام الحجرة النبوية قبل أن تخرج، عند الخروج هناك أسطوانة كبيرة مكتوب عليها دار الضيفان. هنا أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ملاصقة لحجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك دار اسمه دار الضيفان. ما هي دار الضيفان؟ كان الناس يأتون، وخاصة أهل الصفة، يدخلون إلى هذا الدار الكبيرة، يعني غرفة واسعة، يدخلون فيأكلون، لا يسأل أحد ما حاجته ولا طلبه ولا اسمه ولا عنوانه، يدخل يأكل فيخرج. وهذه أنا والله عشتها في الشام، في بيت أحد العلماء لما كنا ندرس، كان لديه البيت، كان هناك غرفة خارجية، يدخل الطلاب، كنا ناس من أصقاع العالم، يدخلون زوجته وبناته يصنعون الطعام مرتين في اليوم، عقب صلاة الظهر وعقب صلاة العشاء، يدخل الطلاب يأكلون ويخرجون، لا يسأل أحد
1: أبدا.
0: فموضوع الإطعام يجب أن يكون خارج نطاق المسألة أو نطاق التحري، أو نطاق يجب أن أخذ شيئا مقابل شيء. هناك عشرات أيضا، دعني أضيف مرة ثانية ليس مدحا، الآن السوبر ماركات الكبيرة هنا تأتي إليها كل الأصناف التي ربما بقي عليها شهرين أو ثلاثة، تضعها في سلة، يأتي أصحاب الحاجات فيأخذون منها.
1: حسنت.
0: مجانا.
1: صحيح.
0: طيب إذن ونحن لدينا فرض، يعني هم يفعلون ذلك إنسانية، جميل أنت تفعلها وتأخذ ثواب. أما هؤلاء الذين يظنون أنهم هم الذين يطعمون، يا دكتور حسين كلنا مطعمون على مائدة الله.
1: نعم.
0: من ذا الذي
1: نعم.
0: يظن أنه يطعم؟ يعني كما قال ربنا عز وجل، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ كيف يعقل أن تقول هذا وأنت نفسك مطعم؟
1: شايف؟
0: أنا أريد أن أذكر بقصة لأحد المشاهير، كان ملياردير، لن أذكر اسمه، ملياردير كبيرا جدا في عالمنا العربي. فأحد الأشياء التي يعني كانت سبب تعاسته وقسارته، أنه كان يقول عندما يأتيه الناس يطلبون منه المال أو الجمعيات الخيرية، ملياردير، ملتي ملياردير، كان يقول أنا لست وكيل آدم في ذريته. تماما كما قال القرآن، أنطعم لم يشاركه وأطعمه. كيف انتهى به الأمر؟ قال هذه الكلمة لخادمه وهو يحتاجه إلى مال لعلاج أمه، وتمضي السنون، بعد 12 عاما يفتقر إلى درجة أن الجمعيات الخيرية بدأت تعطيه راتب ضئيل جدا. أحد أهم الأشخاص الذين قابله وبكى عندما دخل موظف البنك، كان خادمه الذي طرده قبل 12 عاما وهو يعطيه راتبه الذي عاش منه بقية حياته. إذن هذا التكبر، هذا التجبر، هذا عدم الاهتمام بالآخرين، عدم الاهتمام بالأقارب، ما بيصير. يعني لا يمكن، بدنا نطلق حملة أنه أنا ما بيصير. إذا كان النبي يقول لا يؤمن من أمسى شبعان وجاره جار إلى جواره يعلم وهو يعلم، طب أنت تعلم أقاربك؟ أنت تعلم أقاربك؟ الآن كنا في العيد، أنت زرت أقاربك، لما بتدخل بتلاقي بيت ما في سجاد، ما في مكان، ما في براد، ما في كذا. والله حدثني أحد الإخوة، قال لي جزاك الله خيرا على التذكير بموضوع الأقارب. قلت لما؟ قال والله

0: أهي لقد أرسلت لحم الأضحية لأختي، فيعني ظننت أنني أقدم عروسة، فأرسلت لها كمية كبيرة. فما لبث ابن أختي إلا أن عاد، قال يعني خالو لا نريدها. قال لي، قلت لما؟ قال خالو نحن ما عندنا برادة تحط فيه لحمة. فيعني تصور، أنت تتبرع بالمليارات، تتبرع بالملايين، أنت تتصدق على هنا وهناك وتنسى إخوتك، وخاصة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو فضلت أحدا لفضلت النساء. امرأة تجوع في بلاد المسلمين، هذا حرام وهذا عيب وهذا لا يليق. رحم الله كل من قام بهذا المعروف بيننا.
1: الله يبارك فيك، دائما فضيل الدكتور تذكرنا بهذه القيم، بهذه الفرائض الغائبة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك كل الخير، وأن يحفظك دائما وأنت في بلاد الغربة. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي، كان معنا من لندن. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلقه في أحسن تقويم، وهذا جزء من تكريم الله عز وجل للإنسان أن جعله بصورة مكرمة. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الخلق للإنسان وهذا التكريم للإنسان، والله سبحانه وتعالى قدم الإنسان على سائر المخلوقات، بل سخرها للإنسان، لأن الله تعالى أراد لهذا الكون أن يعمر. وعندما خلق الله تعالى الإنسان خاطب الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه حكمة الله عز وجل في هذه الحياة لله سبحانه وتعالى أن يعمر هذا الكون، وأن يكون مجال امتحان، وأن يكون دار اختبار، وأن تكون دار فناء يعيش الإنسان فيها ثم ينتقل. لكن يبقى ماذا قدم الإنسان من خير أو شر، ماذا قدم للإنسانية، وماذا قدم لأمته، وماذا قدم للمسلمين، وماذا قدم من خير أو قدم من شر لذلك. وذلك جاءت مقاصد الشريعة الإسلامية لهذا الخليفة الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في الأرض والذي كرمه الله عز وجل، جاءت مقاصد الشريعة الإسلامية لتحفظ على هذا الإنسان كيانه، لتحفظ على هذا الإنسان حقه. حقه في ماذا؟ حقه في الحياة، حقه في التملك، حقه في شخصيته واعتباره، حقه في حريته، حقه في كرامته. هذه حقوق جاءت الشريعة الإسلامية تحفظها لهذا المخلوق، لهذا الإنسان. فتحفظ الشريعة الإسلامية على الإنسان حقوق كثيرة، ليست حقوق أقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لا، قبل ذلك بكثير، منذ أن خلق الله عز وجل آدم وجاء الإسلام ليؤكد هذه الحقوق بحفظ حياة الإنسان، حفظا لحقه في الحياة، وحفظا لماله، وحفظا لدمه، وحفظا حتى لعرضه، وحفظا لسمعته أيضا، وكل ما يمس ذات الإنسان فالله تعالى جعل له حرمة عظيمة. لكن أيها الإخوة، الله عز وجل عندما

قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن سيكون هناك إفساد في الأرض، وسيكون هناك سفك دماء في الأرض. الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأرسل أنبياء وأرسل رسل وجعل الدنيا دار امتحان، وجعلها دار اختبار، وجعلها دار بلاء، وجعلها دار صبر ليميز الخبيث من الطيب، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. هذه حكم، وكثير من ذلك ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير من الحكم في مسألة امتحان الإنسان واعتداء الإنسان على الإنسان. لكن أيها الإخوة، كثير من الناس أفرط في هذا، ونحن في دار امتحان، ناس أحسن وناس أساء، وهذه الدنيا كل الناس يغدو كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طيب بماذا؟ من أعظم الكبائر عند الله عز وجل سفك الدم، ولا أقول فقط سفك دم الإنسان المسلم، بل إن النفس الإنسانية بصفتها البشرية هي نفس مكرمة جعل الله تعالى لها حرمة. ولقد كرمنا بني آدم بغض النظر حتى عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، إنسان بصفته مخلوق إنسان مكرم، الله تعالى كرمه وجعل لهذا الإنسان حرمة، وجعل حرمته عظيمة جدا. لذلك قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والفرق بين الأمرين كبير، بين من قتل النفس الإنسانية وبين من أحيا النفس الإنسانية. وإذا قال علماء التفسير في قوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا، أي في الإثم، أي يحمل إثم قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا بإثمه، بعظم فعله، بعظم ذنبه، كأنما قتل الناس جميعا. وهذا ذنب عظيم جدا، أن تتخيل أن إنسان يحمل ذنب كأنه قتل الناس جميعا. قال ومن أحياها في المقابل فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن هنا أيها الإخوة، فالإنسان المؤمن والإنسان المسلم يبقى في فسحة من دينه، يرتكب كل المعاصي، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يمر الإنسان بظروف، نعم، في لحظات غضب، نعم، في لحظات فتن، نعم، في لحظات قيل وقال، نعم، في لحظات أكل حقوق، نعم، كل هذا يبقى المسلم فيه. لكن أن يذهب إلى مس دم الإنسان وقتل الإنسان، هذه مصيبة وهذه جريمة عظيمة. استسلنا القتل في هذه الأيام، وأصبحنا نرى على أتفه الأسباب قتل فلان وقتل فلان وقتل، وحتى المسلمين ما يجري بين المسلمين أنفسهم في حالات الفتن وفي حالات الكوارث وفي حالات الحروب، ويعود المسلمون إلى أنفسهم بالقتل كل الأسباب هذه. لا نستسهل هذا الأمر، قد نستسهله في الدنيا وقد لا نحاسب عليه في الدنيا، لكن عند الله عز وجل فالذنب عظيم والجرم كبير. يأتي المقتول يوم القيامة تشخب أوداجه دما، يحمل رأسه بيديه، يا رب سل هذا فيما قتلني، في روح حتى يقربه الله تعالى من العرش، هذا لما قتلني، سل هذا فيما قتلني. اليوم كثير مننا استسهل مسألة القتل ورآها قضية عادية وانتقام وثأر، إذا أفلت من عقوبة الدنيا فلن تفلت من عقوبة الله عز وجل. يوم القيامة يوم عدل ويوم قصاص ويوم محاسبة، وحتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، كل واحد بده يأخذ حقه عند الله عز وجل حتى لو أفلت من عقاب الدنيا، لكن عند الله تعالى ما رح يفلت. لكن دماء المسلمين دماء الناس لها حرمة، حتى غير المسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من آمن رجلا فقتله قال صلى الله عليه وسلم فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافر، حتى لو لم يكن مسلم. فالنفس لها حرمة عظيمة، ونفس الإنسان المسلم لها حرمة عظيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال

0: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، عقوبة شديدة، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قضية ما هي سهلة، أن يخوض الإنسان في دماء الناس، وأن يستسهل الإنسان قتل الناس، وأن يأخذ الإنسان بالشبهة ليقتله دون أن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه. يعني حتى في أقصى الظروف، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجرائم تستوجب القتل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرده، ارجعوه، وهو جاء يعترف، لعل به بأسان، لعله مجنون، لعله لعله لعله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي رواية ابن عمر أيضا، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة. قالوا شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويمجد صلى الله عليه وسلم الكعبة، وهي قدس مقدسات المسلمين. ماذا يوجد أعظم من الكعبة حرمة عند المسلمين؟ وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمتك. حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة من الكعبة. الهدف الأساسي هو حفظ دماء المسلمين، حتى الجهاد الله سبحانه وتعالى شرعه لحفظ الدماء ولحفظ النفس، ولذلك كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، أي يبعد القتل. وحتى في الجرائم لما الله سبحانه وتعالى شرع القصاص، شرع القتل للقتل وجزاء على جريمة، قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف لكم حياة؟ ما هو قتل، كيف لكم حياة؟ لأنه قتل هذا الإنسان ينجي باقي المجتمع، وحتى لا يخوض في دماء الناس فيزيد القتل بينهم وينتشر القتل فيما بينهم لحفظ الحرمة ولحفظ حرمة الدماء بين المسلمين. المسلم أيها الإخوة له عند الله تعالى حرمة عظيمة، أعظم من الكعبة، أعظم من أي شيء في الوجود يمكن أن يتخيله الإنسان. لا نستسهل الخوض في الدماء، ولا نستسهل إيذاء الناس ولا قتلهم في ساعة غضب ولا في ساعة زعل، ولا ولا ولا يوجد أي مبرر ولا يوجد أي مسوغ للاعتداء على دماء الناس. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، من سلم الناس من لسانه ويده، في رواية من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية في الصحيح أيضا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، سلم الناس كلهم من لسانه ويده. فالمسلم لا يؤذي الآخرين، والمؤمن لا يخوض في دماء الآخرين، ويبقى ما دون ذلك في فسحة من دينه حتى يصب دما حراما. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد جوهرة الأبرار وزينة الأخيار ومشرق الأنوار وتاج الجلال والوقار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وأحب من حنت إليه الكائنات وظللته الأشجار اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت الصلاة عليه كفارة للخطايا وماحقة للذنوب وساترة للمآثم والعيوب وسببا في ألطافك الخفية عند الخطوب والكروب وما ذلك إلا لأن الصلاة عليه تحيي القلوب وتجعل للإنسان في حب الخير وعمله أوفى نصيب

أمرا واضحا وصريحا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام ورسول السلام. وما كان هذا الأمر إلا لخير عظيم أردته ونفع كبير قصدته. وما هذا الخير المراد إلا زيادة التكريم والتعظيم لهذا النبي المعصوم. وما هذا النفع إلا الاقتداء والأسوة بخلق النبي الكريم وأداء الحمد والشكر على هذا الفضل العميم. فاجعلنا ممن سمع الأمر وأطاع وصلى وسلم عليه بغير ملل ولا انقطاع.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، أزكى صلاة وأنماها، وسلم عليه أطيب تسليمات وأبهاها، وبارك عليه أسنى بركات وأوفاها. اللهم صل عليه صلاة يزداد على الشوق جواها، ويصفو مع الحب هواها، ويزكو مع الإخلاص جناها. اللهم صل عليه صلاة يتردد في الملأ الأعلى صداها، ويفيض على الكون خيرها ونداها، ويسري في الأرواح سرها وسناها. اللهم صل عليه صلاة نجتلي حسنها وبهاها، وكأنها نسائم المحبة وصفاها، وعبير المودة وشذاها.

علي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل الديني الخارجي وفي هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. نحييكم في هذا اليوم الذي فيه ساعة تجاب فيها الدعوة، فيا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نبدأ إخوتي الكرام أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات عميد كلية الشريعة في جامعة جرش، فليتفضل مأجورا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من أعظم النعم التي أنعمها الله تعالى على الإنسان هي نعمة الوقت، نعمة عظيمة، رأس مال المسلم في دنياه وأخراه. وقد أقسم الله تعالى بالوقت في كثير من الآيات القرآنية، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: والضحى والليل إذا سجى. وقال: والليل إذا يغشى. وذلك تنبيهًا لأهمية الوقت وعظيم شأنه. ومن المواسم والأوقات التي تحتاج إلى حسن إدارة واستغلال واستثمار العطلة الصيفية لأبنائنا، فها نحن على أبواب العطلة الصيفية وفي بداياتها، بعد أن قضوا عامًا دراسيًا كبيرًا، وأبناؤنا الآن في فراغٍ كبير. والوقت هو نعمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس، الصحة والفراغ. فكم من شابٍ ارتقى لأنه استثمر واستغل وقته في طاعة الله، وكم من شاب هبط لأنه أهدر وقته ولم يستغله. فالوقت نعمة إذا استغل، ونقمة إذا أهدر. والآباء والمربون هما المسؤولان عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى في توجيه أبنائهما التوجيه الصحيح وكيفية استغلال هذه العطلة لأبنائهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أدب ابنك فإنك مسؤولٌ عنه، ماذا ربيته، ماذا علمته، وهو مسؤولٌ بعد ذلك عن برِّك وطواعيته لك أيها الأب. ولذلك العطلة ينبغي أن تُستغل، وأن نحرص على استثمار هذا الوقت لأبنائنا بعدة أمور: أولاها المحافظة على الصلوات، أن نأمر أبناءنا بالصلاة، لأن الصلاة تنظم أوقاتهم، لأن الصلاة

الصلاة هي عماد الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجه الآباء والمربين إلى ذلك، قال: مروا أبناءكم بالصلاة أبناء سبع، واضربوهم عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالصلاة عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إن صلحت صلحت جميع أعماله، وإن فسدت فسدت جميع أعماله. وقد امتدح الله تعالى المؤمنين الذين يحافظون على صلواتهم، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال أيضاً: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لاحظوا، الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح، وقد حرف تحقيق وتوكيد، والحكم من الله تعالى لا يحتاج إلى تحقيق وتوكيد، ولكن ليبين لنا رب العزة أنهم مفلحون مفلحون لا محالة. ونهانا عن تضييع الأوقات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولما سئل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. هذا هو الذي أدخلهم النار وجعلهم في سقر. لذلك أيها الآباء والمربون، أبناؤكم الآن يحبون أن يقضوا أوقاتهم باللعب، لذلك حثوهم على أداء الصلوات كاملة وجماعة في المسجد، وهذه هي مهمتكم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا كان إذا أفزعه أمر ينظر إلى بلال ويقول له: أرحنا بها يا بلال، لأنها سكينة وطمأنينة. الأمر الثاني الذي ينبغي على الآباء أن يستغلوه وأن يستثمروه لأبنائهم في العطلة الصيفية: حفظ القرآن الكريم والعناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا. القرآن الكريم اختص الله تعالى به الأمة الإسلامية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لذلك أطفال السلف كانوا يحرصون على حفظ القرآن الكريم وهم في السابعة من أعمارهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا جمعت القرآن وأنا ابن عشر سنين. عشر سنوات كان يحفظ القرآن الكريم. الشافعي رحمه الله كانت أمه تحرص على أن تبعثه إلى حلقات العلم وحلقات حفظ القرآن الكريم، لذلك قال الإمام الشافعي: حفظت القرآن وأنا في سن السابعة من عمري، وحفظ الموطأ وهو في العاشرة من عمره. نعم، حفظ القرآن في السابعة، وحفظ أحاديث النبي موطأ الإمام مالك في العاشرة من عمره. لذلك القرآن الكريم إذا حفظه الإنسان ارتفع وارتقى. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التقى بنافع ابن عبد الحارث وقد ولاه على مكة، التقى به بعسفان، قال له: من وليت على أهل الوادي؟ قال وليت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: من الموالي. قال: ومن الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض.
فسكت عمر بن الخطاب رضي الله

عنه وأرضاه، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. إذا حفظت القرآن الكريم اعلم أن الله تعالى رفعك، اعلم أن الله تعالى قدرك. رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عبد الله بن مسعود ويطلب منه أن يقرأ عليه القرآن، قال: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. ولذلك أيها الآباء والأمهات، ينبغي عليكم أن تحثوا أبناءكم في هذه العطلة باستغلالها واستثمارها بحفظهم للقرآن الكريم. والحمد لله، نحن في المملكة الأردنية في كل مسجد من مساجدها حلقات لتلاوة القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم بإشراف وزارة الأوقاف، فهذا ما ينبغي علينا أن نفعله وأن نستثمره مع أبنائنا. الأمر الثالث الذي ينبغي علينا أن نستثمره في أبنائنا أن نحثهم على طلب العلم، أن نعطيهم الكتب التي يقرؤونها، أن نثقفهم ونزيد مهاراتهم، ولا سيما أن أول آيات القرآن الكريم نزولاً هي قول الله تعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالأمة الإسلامية هي أمة اقرأ. معكوس كلمة اقرأ ارقى، اقرأ ارقى، أن الأمة كلما قرأت كلما ارتقت، ارتقت بعلومها، ارتقت بثقافتها، ارتقت بمعارفها. فإذا أردتم الارتقاء في الدنيا والآخرة عليكم بالقراءة. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولذلك كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم وإرسالهم إلى حلقات العلم. روي أن سفيان ابن عيينة كان له درساً وكان يحضره طفلاً صغيراً، فإذا دخل هذا الطفل ضحكوا عليه، فقال لهم سفيان بن عيينة: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال سفيان: يا نظر، لراوي الحديث: يا نظر، كيف لو رأيتني ولي 10 سنوات، طولي 5 أشبار، وجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، أكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كأذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، وأنا بينهما كالمسمار، مقلمتي كالجوزة، محبرتي كالموزة، قلمي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير، أوسعوا للشيخ الصغير، فضحك الجميع. لذلك حث ابنك على طلب العلم وإعطائه الكتب، هذه من مهمتك أيها الأب. أختم: لما غضب معاوية بن أبي سفيان على ابنه يزيد، سأل الأحنف ابن قيس عن رأيه في البنين في الأولاد، ماذا قال له؟ قال: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ضليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، فإنهم يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. لذلك استثمروا العطلة الصيفية في تعليم أبنائكم القرآن الكريم ومراقبة الصحبة.
الصحبة مع من يمشون وأي الأماكن يرتادون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات عميد كلية الشريعة في جامعة جرش بحديث الجمعة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:37 إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا وأطلق به ألسنتنا واستعمل به أجسادنا. اللهم صل وسلم وبارك على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا وفرج بها همومنا واقض بها حوائجنا وارحم بها أمواتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا فرجت همه وكربته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، ورد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا

إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، في كل عام وفي مثل هذا الوقت يحتفل المسلمون بذكرى هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إيذاناً ببدء تاريخ جديد نؤرخ به إلى يومنا هذا، وإيذاناً ببدء أمة جديدة وانطلاق أمة جديدة على سطح الكرة الأرضية وترسيخ العبادات وأركان الإسلام، بل وتمام هذا الدين. نعم، هاجر النبي صلى الله عليه

عليه وسلم ليبني أمة وليبني مجتمعا مسلما وليبني أمة تتمتع بحرية، حرية العبادة، حرية الإنسان التي أخرجت هؤلاء القوم. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ نعم، هذا مبدأ ترسخ لدى المسلمين بعد هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم عندما نحتفل بهذه الذكرى العطرة، نحن اليوم بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعود إلى سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ندرس السيرة النبوية. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله، منذ أن نزلت عليه أول آية من كتاب الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، منذ أن نزل عليه يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، حمل النبي صلى الله عليه وسلم أعباء الدعوة، فوجه بالأذى والرفض وعدم القبول، فكانت الدعوة سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة ليتحمل بعد ذلك مزيدا من الأذى والتعب في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء هم أصحاب الحق على مر التاريخ. لكن خلال هذه المدة أيها الإخوة، سيرة عطرة مليئة بالدروس التي ينبغي أن نتعلمها اليوم وأن ندرسها اليوم دراسة متمحصة، لنفهم ديننا الإسلامي كيف بدأ وكيف قام وكيف نشأت هذه الأمة، أمة الإسلام والمسلمين. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأذى وهو يمر على أصحابه في مكة ممن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام أيها الإخوة برجل من الأحرار، أبو بكر الصديق، ومن العبيد بلال، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. بهذا بدأ الإسلام، برجل وامرأة وحر وصبي وعبد، بهذا بدأ الإسلام. فقامت أمة بعد ذلك من خلال الصبر والعمل والجد والاجتهاد والتخطيط المسبق لكل شيء في الحياة، مع أن الله تعالى جعل نبيه معصوماً إذ قال تعالى والله يعصمك من الناس، لكن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط والعمل والإتقان والصبر والحكمة التي تقود إلى مراتب النجاح بعد ذلك، والتي تقود إلى بناء الأمم بعد ذلك. فنحن المسلمين أيها الإخوة نعيش في الدنيا لإعمارها وبنائها، وننظر إلى ما عند الله عز وجل، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا منطق العقلاء والحكماء الذين قال الله تعالى هذا القول على لسانهم من عقلاء قوم قارون. هذا هو المنطق الحكمة في قول الله عز وجل. وذلك هذا ما سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي خباب بن الأرت كصورة أيها الإخوة لما واجهه المسلمون رضي الله تعالى عنهم جميعا وبما صبروا عليه في مكة قبل الهجرة. يأتي خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، أصحابه يعذبون، هذا بلال

وهذا آل يا وهؤلاء آل ياسر وهذا خباب، يأتي خباب يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا ترى ما نحن فيه من الضنك والحال؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم وعظم وعصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخافن إلا الله والذئب على غنمه. هي بشارة في وقت كان المسلم لا يأمن حتى أن يقول لا إله إلا الله. ليتمن الله هذا الأمر، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، فذهب إلى الطائف فلم يكن أهل الطائف بأحسن حال من أهل مكة، وتحمل صلى الله عليه وسلم الأذى، وعاد من الطائف إلى مكة بجوار المطعم بن عدي، لكن لم ينس أن يتوجه إلى الله تعالى في كل أحواله بالدعاء، وأن يكون مع الله عز وجل في كل أحواله، وأن تكون مع الله، وأن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. هذا لا يعني أن تعمل، لأن الله تعالى بنى الحياة الدنيا على أسباب ومسببات وليس على معجزات. معجزات حاضرة، لكن أنت تتصرف بمقتضى البشرية، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فذهب من الطائف، عاد من الطائف، فكانت بيعة العقبة الأولى مع مجموعة من الأوس والخزرج من أنصار أهل المدينة، من الأنصار من أهل المدينة، ثم بيعة العقبة الثانية في العام التي تليها. وقبل النبي بيعة العقبة الأولى أيها الإخوة على الإيمان فقط، وسميت بيعة النساء لأنه لم يكن فيها ذكر للحماية ولا للقتال ولا للجهاد. وانظر كيف يكون الصبر والإعداد والحكمة للبناء. في العام الذي يليه، بعدما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، جاء العدد يضاعف ليبايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى حمايته. فبدأ النبي يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد لهجرته. ما قال النبي لأهل مكة: هكذا سأهاجر. بعد أن اجتمع أهل مكة في دار قصي بن كلاب واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع حضره الشيطان وهم يخططون لقتله صلى الله عليه وسلم، لكن الإعداد والتخطيط والخبرة والحكمة التي تضاف لذلك هي التي جعلت هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأسمى معاني ودرجات النجاح. ذهب النبي إلى غار مخالف لاتجاه المدينة، إلى غار ثور، واختبأ فيه، واتخذ صاحبا، اتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه صاحبا، وأخذ دليلا من يدله إلى المدينة بطرق مخفية عن أهل مكة، واتخذ راعي غنم يمحو آثار من يذهب إلى الغار، واتخذ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر يأتي بأخبار أهل مكة، وأسماء تأتي بالطعام والشراب إلى الغار. وغار ثور إلى يومنا هذا ترونه أيها الإخوة وتدركون متى التضحيات، مدى التضحيات وحجم التضحيات من أصحاب رسول الله. استفرغ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيع، وأعد كل العدة، وأخطط أفضل تخطيط وأحكم تخطيط. عندما جاء المشركون وصلوا على باب الغار وفوق الغار، دخل الخوف إلى قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟
الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. أيها الإخوة، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، لكنه مبدأ حاضر، لا تحزن إن الله معنا. لكن قبل ذلك ماذا أعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوكل على الله عز وجل يحتاج إلى إعداد، التوكل على الله عز وجل يحتاج إلى تخطيط. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطط ويبحث عن أرض جديدة تقبل هذا الدين. لكن عند لحظة معينة بعد أن استفرغ الإنسان وسعه لجأ إلى الله، إن الله معنا، وهو مبدأ حاضر للمسلمين. لكن ينقصنا اليوم أن نعمل وأن نخطط وأن نكون حكماء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقول بعد ذلك إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وفعلا كان الله تعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذ ما العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، هي عناية الله عز وجل التي أغنت عن كل دفاعات البشرية وعن كل ما يتحدث، لكن أن تحتاج إلى أن تستجلب أسباب ذلك. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ميمونة ليبدأ أولا في قباء ببناء مسجد قبل أن يدخل إلى المدينة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ لنفسه بيتا، وقبل أن يبني شيئا بدأ صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد لتكون حرية العبادة، وليجتمع المسلمون آمنين مطمئنين، وليرتفع ذكر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر. وبدأ مجتمع جديد في ذلك الزمن. هذا المجتمع أيها الإخوة خرج منه نور ساطع، وخرجت منه عزة قعساء بعد ذلك خضع لها جبين الدنيا بأسره ذات يوم من الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد كان الصحابة يستذكرون الهجرة كما نستذكرها اليوم. فجلس يوما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يؤرخ تاريخا إسلاميا مستقلا، كما أن للفرس تاريخهم وللروم تاريخهم، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: بماذا نؤرخ؟ منهم من قال: نؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر، وإذ أن البعثة هي بداية ضعف للمسلمين، وأن وفاة النبي وقت حزن للمسلمين، والأمم لا تضع تاريخها بأوقات ضعفها وحزنها. فقال قائل: نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

فبدأ تاريخنا الإسلامي بالهجرة النبوية الشريفة، لأنها مرحلة عزة وعنوان نصر وبداية مرحلة جديدة لأمة الإسلام والمسلمين. وحتى بعد هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعلمنا كيف يكون التخطيط وكيف تكون الحكمة وكيف يكون الإعداد. ما عاد النبي من أول عام لينتقم من أهل مكة، لا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وما فعل ذلك. حتى عندما قدم النبي إلى المدينة أقام ليال في قباء، بنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ثم دخل في صبيحة يوم جمعة إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة قبل أن يدخل إلى موقع المسجد الآن في بني سعد. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أول خطبة جمعة في المدينة في مسجد يسمى الآن بمسجد الجمعة، موجود إلى يومنا هذا. فوقف النبي وهو جاء من قوم يخططون لقتله ويدفعون 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، وقف صلى الله عليه وسلم أوصى بتقوى الله عز وجل، أوصى بأركان الإسلام، أحكام الدين، علمهم أحكام الدين، نظر إلى القادم وإلى بناء أمة، ولم ينظر إلى أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من أهل مكة، ولم يذكرهم أصلا، لأن المهمة أمامه عظيمة، مهمة بناء. ودخل النبي إلى داخل المدينة وبنى المسجد النبوي، وبدأت تاريخ أمة منذ بدر إلى الخندق، إلى أحد، إلى الخندق، إلى حتى صلح الحديبية، إلى مؤتة، حتى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش عظيم من 10,000 مقاتل قادر في منطق القوى المادية على أن يفتح مكة ويعيدها إلى ديار الإسلام والمسلمين، بعد أن أسس قوة عظمى في الجزيرة العربية. كان يدرك أنه في المنطق المادي وفي المنطق العسكري قادر على أن يفتح مكة، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا دون أن تراق الكثير من الدماء، ليقف بلال رضي الله تعالى عنه يصعد على سطح الكعبة وينادي بأعلى صوته: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في مشهد أيها الإخوة يرسخ عزة الإسلام والمسلمين، عندما يكون العمل والعلم والدعوة والحكمة وحسن التصرف والإدارة والعلاقة مع الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. واعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم من أراد ببلدنا هذا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به وبأمتنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية
يا رب العالمين لحفظ هذا البلد وأمنه واستقراره. اللهم كن مع أهلنا في غزة يا رب العالمين، ولا تكن عليهم. اللهم كن مع أهلنا في غزة ضد عدوهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، اللهم استرهم يا رب العالمين، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم سد جوعتهم يا رب العالمين، وفك كربهم، وانصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا، وردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين.

0: ورد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم وفقه لكل خير، واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واقموا الصلاة.
1: اللهم أكبر. الله

دائما ابدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. استقيموا، استووا، اعتدلوا، ثابنا واثابكم الله، توجهوا الى الله بقلوبكم وصلوا صلاه مودع. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ثم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ

0: السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
1: هو. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. في نهاية هذه الفترة وجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي سيف الأزايدة، من المراقبة الرئيسة سعيد حماد، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، ومن قناة أدعو محمد المحاميد، محمد خالد ومأمون وشاح. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع. يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان إف إم. هذا اللقاء الأسبوعي الذي نسعى من خلاله أن نقدم لكم النفع والفائدة في دروب الحياة والتربية، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، يقول تعالى في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. فالأبناء هم زينة العمر وفرحة القلب، وقد أوصانا الله عز وجل أن نحفظ هذه النعمة لا بالحفاظ الجسدي فقط، بل بالحفاظ التربوي والديني والخلقي. وإن من أعظم ما يحفظ به الأبناء ويهذب سلوكهم ويقوم اعوجاجهم ويثبتهم على الطاعة هو الدعاء. فالدعاء من أعظم العبادات نفعاً وأثراً في حياة المسلم عموماً وفي صلاح الأبناء خصوصاً، وهو طريق بين العبد وربه، لا يرد طارقه ولا يخيب راجيه. والمسلم مأمور بأن يكثر من الدعاء وأن يسأل الله حاجته في صغير الأمور وكبيرها، فالله كريم يحب أن يسأل، جواد لا يعجزه شيء. ومن أكثر الدعاء بركة واستجابة دعاء الوالد لولده، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن تربية الأبناء بالدعاء، كيف يكون الدعاء وسيلة تربوية، وكيف نلجأ لله عز وجل في صلاح الذرية، وكيف نجعل الدعاء مرافقا للأبناء، في تفاصيل يومهم مع فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم ونفع بكم وأعلى قدركم،
0: حياكم الله. بداية دكتور، نود أن نبدأ من الأساس، نبدأ من المعنى المقصود بالدعاء، هذا الكنز العظيم وهذه العبادة العظيمة والتي يعني وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مخ العبادة أو لب العبادة. نوضح بداية دكتور المقصود بالدعاء، ولماذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟
1: بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كما تفضلتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء هو العبادة.
0: نعم.
1: ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
0: نعم.
1: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فالدعاء هو العبادة.
0: نعم.
1: يدخلون جهنم داخرين. وفي حديث رواه الترمذي وإن كان فيه ضعف: الدعاء مخ العبادة، سر قوتها وهو لبها وهو خالصها. فالعبادة في الأصل هي الطاعة مع الحب، قال: طريق عبد أي وطئتها الأقدام حتى ذللت. فالعبادة هي مطلق الانقياد لله تعالى، أن نجعل حياتنا وفق منهج الله.
0: نعم.
1: والحقيقة أن الدعاء يظهر فيه هذا المعنى جليا، بحيث إن الإنسان يشعر بضعفه فينقاد لخالقه فيدعوه مع الحب، والدعاء يدل على حب العبد لربه وعلى
0: نعم.
1: حب الرب لعبده بالإجابة. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وجدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة يشبه قوله: الحج عرفة، أو الدين النصيحة. فالحج فيه مناسك أخرى غير عرفة، لكن ما سر قوته؟ ما منبع أصالته؟ كيف يكون الحج كما ينبغي بعرفة، في الوقوف في عرفة والتضرع والاستكانة لله تعالى؟
0: نعم.
1: كذلك الدين النصيحة، الدين فيه عبادات شعائرية وفيه عبادات تعاملية، لكن لو أنك متدين حقا فإنك تنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
0: نعم.
1: فهنا أيضا بهذا المعنى الدعاء هو العبادة، بمعنى أن أصل العبادة ما تظهر فيه حقيقة عبادة الإنسان هو الدعاء. فلماذا؟ لأن الدعاء أختي الكريمة، يعني من يدعو الله تعالى فهو يعرف الله، فنحن لا ندعو من لا نعرفه.
0: صحيح.
1: الإنسان اليوم إذا وقع في مصيبة، في مشكلة، نسأل الله السلامة، يفكر بمن يعرفهم، لا يفكر بمن لا يعرفهم.
0: نعم.
1: فالدعاء يعني أن الإنسان يعرف ربه، ثم هو موقن أنه يسمعه، فلماذا يدعوه إن لم يكن على يقين أن من يدعوه يسمع دعاءه؟ ثم هو موقن بأنه يحبه، فأنا لا أطلب شيئا ممن لا يحبني لأنه لن يلبي دعوتي. ثم هو موقن بأن الله قادر على إجابة.

0: إجابته. يعني عندما يقول العبد يا رب فرج عني ما أنا فيه، فهو يجمع أربعة أمور: يعرف
1: نعم
0: ربه، ويعرف أنه يسمعه، وأنه يحبه، وأنه قدير على إجابته. هذه المعاني تجتمع في الدعاء. فالدعاء هو توجه مخلوق ضعيف، والله تعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا خلق الله الإنسان ضعيفا؟ قالوا لأن الله لو خلقه قويا لاستغنى بقوته،
1: نعم
0: فشقي باستغنائه
1: صحيح
0: عن ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لكن خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه إلى ربه، فيلجأ إلى الله ويدعوه فيسعد بافتقاره.
1: نعم
0: فنحن نسعد بالدعاء، نسعد عندما يتصل المخلوق الحادث بأصل خلقه، بخالقه جل جلاله. يسعد لأنه يعود إلى ربه، لأنه يطلب حاجته منه. الإنسان ربما يقف على باب شخص معين، مخلوق مثله، فيشعر بالذل والإهانة لأنه احتاج إلى مخلوق. وندعو دائما أن لا يحيجنا الله إلى عبد، لكن لما يقف بين يدي خالقه هو في الحقيقة يعود إلى ربه، إلى أصل قوته،
1: نعم
0: فإنه يستشعر ضعفه فيرجع إلى ربه، فيكون الدعاء صلة بين المخلوق الحادث والخالق العظيم الذي يجيب دعوة الداعي إذا
1: نعم
0: دعاه. تمام.
1: دكتور، عندما نتأمل في آيات القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل أكد على أن الدعاء في يعني مواضع متعددة وبأساليب متنوعة، حتى جعل الدعاء علامة من علامات الإيمان والتواضع، وترك الدعاء دليل على الاستكبار. تبين لنا دكتور مكانة الدعاء في القرآن الكريم ودلالات الصيغ المختلفة التي جاءت في القرآن الكريم.
0: نعم، الحقيقة أن القرآن الكريم يعني أورد لفظ الدعاء، سواء باللفظ الاسمي أو بالأفعال، أدعوني يدعون إلى
1: نعم
0: آخره، في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله تعالى،
1: نعم
0: غير الأدعية التي وردت في كتاب الله، أدعية الأنبياء وغير ذلك. فالقرآن فيه يعني أسرار في الدعاء، لو تتبعها المؤمن وأحصى الآيات ثم أحصى أدعية القرآن الكريم لوجد شيئا عجيبا في اهتمام القرآن الكريم بقضية الدعاء. من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أن الله تعالى يقول إن ربي لسميع الدعاء، وكما تعلمون إن يعني حرف يفيد التوكيد ولام المزحلقة لام التوكيد، لسميع الدعاء، يعني الله تعالى يسمع دعاءك، فإذا علمت أنه يسمع فإنك تخاصبه ولا يشغله صوت عن صوت جل
1: نعم
0: جلاله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، منكم الدعوة ومني
1: الإجابة
0: الإجابة. فهنا إذا يسمع الدعاء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هنا المفهوم يعني العكسي، عندما الإنسان يتوجه بالدعاء لغير الله تعالى فإنه يضل عنه لا
1: نعم
0: يجيبه، لكن الله تعالى يجيبك ويسمع دعاءك. في يوم القيامة هناك دعاء، قالوا آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعظم الدعاء يوم القيامة، يوم تنكشف الحقائق، فيستبين للمؤمن لماذا أجاب الله دعوته تلك في الدنيا، ولماذا أخر له تلك، ولماذا
1: نعم
0: حصل ذلك، ولماذا لم يحصل ذلك. هو لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما تنكشف الحقائق وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يبين المولى في بعض الآيات أساليب الدعاء، يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
1: خف نعم
0: يعني أحيانا الإنسان هناك حاجة للدعاء الذي بينه وبين الله تعالى في الخفاء، يعني يتوجه إليه في عتمة الليل، في جوف الليل، أحيانا يدعو الله تعالى دون أن يهمس ببنت شفة، إذ نادى ربه نداء خفيا.
1: خفية
0: كما
1: نعم
0: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ففي هناك نداء خفي، وهناك استكانة تضرع وذل بين يدي الله، فيوجهنا
1: نعم
0: إلى الطريق الأمثل للدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي
1: إذا دعان
0: إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يوجهنا هنا إلى شروط استجابة الدعاء،
1: نعم
0: أن يكون هناك إيمان بالله واستجابة لمنهجه. فإذا أردت أن يستجيب الله لك دعاءك فاستجب له. كيف أستجيب لك يا رب؟ تستجيب لي بطاعتي، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ننصره جل جلاله باتباع منهجه وإقامة شرعه في الأرض، فينصرنا على أعدائنا.
1: نعم
0: فاذكروني أذكركم، نذكره بالطاعة فيذكرنا بالسكينة والتأييد.

0: التوفيق والحفظ والأمن، وهنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فإذا أردت أن يستجيب لك الله تعالى فاستجب له. يعني هذه مقتطفات من الآيات التي ورد فيها الدعاء في القرآن
1: نعم. الكريم. تحدثنا دكتور عن آداب الدعاء وكيف نختار الأوقات والهيئات المناسبة للدعاء.
0: بارك الله بكم. الحقيقة آداب الدعاء كثيرة سألخصها، أهمها الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدعاء هو العبادة كما قدم في جزاك الله خيرا، فإذا الدعاء يحتاج إلى إخلاص. ثانيا أن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، هذا معنى. ومن معاني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أن نتخلق بخلق من هذه الأسماء. فأنت لا تقول يا غفور اغفر لي وأنت لا تغفر للناس، تدعو الله أن يغفر لك، وأنت إذا فعل معك إنسان شيئا تقيم الدنيا ولا تقعدها وتقول لن أسامحه في حياتي. طيب كيف تدعو الغفور أن يغفر لك وأنت لم تغفر للناس؟ كيف تدعو الرفيق أن يرفق بك وأنت لا ترفق بزوجتك في البيت؟ إلى غير ذلك. اللطيف الحكيم، كن حكيما كن لطيفا، فلا بد أن ندعو الله بأسمائه الحسنى. أيضا البداية تكون في الدعاء بالثناء على الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم موجها من دعا دون أن يثني على الله، قال له فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعوه. أولا الحمد لله، الصلاة على رسول الله، ثم الدعاء. أيضا من أداب الدعاء كما أسلفنا الصلاة على الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. استقبال القبلة أيضا ورد في الأحاديث أن النبي كان يستقبل القبلة إذا دعا. رفع اليدين في الدعاء، باطن اليدين إلى السماء. إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أيضا اليقين بالإجابة، ندعو الله ونقول ربما يجيبنا أو لا يجيبنا، هذا يحجب الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أيضا لا نستعجل في الدعاء، يستجيب الله لعبده ما لم يستعجل. قال وما يستعجل؟ قال يقول دعوتك يا رب فلم تجبني وكان الإنسان عجولا. فندعو ونترك الإجابة لله تعالى. تكرار الدعاء ثلاثا، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. أيضا لا أقول هذا من آداب الدعاء، بل أقول هو من يعني شروط الدعاء ومن لوازم
1: أساسيات الدعاء،
0: أن يطيب الإنسان ملبسه ومأكله. لا تدعو الله تعالى يعني وهناك مال حرام والعياذ بالله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام، قال فأنا يستجاب لذلك. كيف يستجيب لك الله والعياذ بالله وأنت يعني تأكل المال الحرام؟ فهذه الأمور بجملتها هي من آداب الدعاء وشروطه، وليس شيء كما في الحديث أكرم على الله تعالى من الدعاء. ومن أعظم أوقات الإجابة أن يكون الدعاء بعد الصلوات، أن يكون الدعاء في يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد المسلم إلا استجيب له، أن يكون في ثلث الليل الآخر، إذا كان ثلث الليل الآخر نزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، قال حتى يطلع الفجر.
1: نعم دكتور، ما الفرق بين الدعاء العابر والدعاء الذي يعني يحمل اليقين والإلحاح والتوجه الحقيقي لله عز وجل؟
0: يعني الحقيقة أن الإنسان أحيانا يعني يأتيه شيء معين، أو يجلس خلف الإمام في صلاة معينة، أو يحضر مجلس علم فيدعو فيؤمن على الدعاء آمين وانتهى الأمر، أو تعود على بعض الأدعية التي يرددها بلسانه بعد الصلوات أو كذا. لكن أن يجعل الإنسان الدعاء جزءا من شخصيته، جزءا من عمله، جزءا من برنامجه اليومي، يعني هناك مشكلة لا تحل، إذا سأجعل لها. ما الذي حصل مع سيدنا يعقوب لما إخوة يوسف فعلوا ما فعلوا وثم طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم؟ قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف. يعني هناك برنامج في الليل أو في أوقات الإجابة سأدعو الله تعالى في الوقت، ما قال فورا اغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي. فأجل، قال بعض العلماء أجل ذلك لوقت الإجابة، لأنه جعل وقتا من وقته مخصصا للدعاء.
1: الدعاء. نعم. دكتور، يعني كما نعلم أن الدعاء

0: كان نمط حياة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الدعاء ملازم له في كل تفاصيل يومه. وأيضا في سير الأنبياء عليهم السلام نجد أن الدعاء كان وسيلة في التربية والتوجيه. يعني إبراهيم عليه السلام يدعو للذرية، وزكريا عليه السلام يدعو للولد، ولقمان يوصي بالحكمة. كيف نربط بين هذه الأدعية النبوية والتربوية وبين حاجتنا اليوم لتربية الأبناء من خلال الدعاء؟
1: نعم، الحقيقة يعني كما تفضلت، الدعاء كان ملازما للأنبياء.
0: نعم.
1: إبراهيم عليه السلام كان يدعو ربه، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام،
0: نعم.
1: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن
0: ومن
1: ذريتي.
0: ذريتي.
1: زكريا كان هنالك، دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية
0: ذرية
1: طيبة
0: طيبة.
1: إنك
0: نعم.
1: سميع الدعاء. المؤمنون الصالحون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
0: قرة
1: قرة
0: أعين.
1: أعين واجعلنا للمتقين إماما. كما تفضلت في مقدمة الحلقة، النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة
1: كما روى ابن
0: والسلام.
1: عباس ضم ابن عباس وهو فتى إليه، ثم قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات يستجاب لهن، منها دعوة الوالد
0: لولده.
1: لولده. فنحن إذا نظرنا في هذه الأدعية وفي هذه الآثار وفي هذه الآيات، وجدنا أن هناك أهمية كبرى لتنشئة الجيل والأسرة على الدعاء.
0: نعم.
1: فالابن الذي لا يعي ويتربى على والديه وهما يدعوان، كيف يتعلم الدعاء؟ يعني كيف يكون الأب قدوة له إن لم يدعو أمامه؟ يعني
0: نعم.
1: أحيانا الأب يقول أنا أستيقظ في الليل وأدعو الله تعالى، أو في المسجد. طيب وفي البيت كيف تكون قدوة لأولادك؟ كيف يتعلمون الدعاء إن لم يروا والدهم يدعو؟ أنا أنصح كل أب أن يدعو برفع الصوت بحيث يسمعه أهل البيت، أو يصلون وراءه، أو يقنط في الوتر أو في صلاة الفجر،
0: نعم.
1: يدعو بصوت مرتفع ويسمي أولاده بأسمائهم. يا رب اجعل ابني فلانا من حفظة كتابك، يا رب اجعل بنتي فلانة من الصالحات، اجعلها من حافظات الكتاب، اجعلها من ملتزمات العفة والطهر والحجاب، يا رب اجعل زوجتي صالحة واجعلني صالحا لها. فيسمع الابن في البيت، وتسمع الابنة وتسمع الزوجة دعاء الأب، وكذلك الأم أيضا
0: نعم.
1: تدعو لأبنائها وبناتها بحضورهم وبحضورهن، فيسمعون لها فيتعلمون الدعاء ويوقنون بأن الأب والأم يحبان الابن فيدعوان له. مهم جدا أن يسمع الأبناء دعاء الوالدين لهما. أيضا نعلم الأولاد الدعاء للآخرين، يعني مثلا صديقتك فلانة، والله صديقتي مريضة متعبة اليوم، جاءت إلى المدرسة لم تستطع إكمال الدوام،
0: نعم.
1: ادعي لها، لا تحبينها؟ إذن ادعي لها بالفرج بالشفاء بالعافية. تحبين فلانة؟ نعم. إذن الدعاء عليك بالدعاء لها بأن يوفقها الله في الدراسة كما تدعي لنفسك. أيضا أن يطلب الدعاء من الصالحين، يعني إذا زرت مع كبير البيت الجد كذا، قل له، قل لابنك، قل لجدك، قل لهذا العالم، لهذا الصالح في المسجد، قل له ادعو لي، ادعو لي بظهر الغيب. أن
0: نعم.
1: يطلب الدعاء من الآخرين. أيضا من الأمور التي يجب تدريب الأولاد عليها أذكار الصباح والمساء، لأنه فيها
0: صحيح.
1: أدعية عظيمة. فعندما ندربه على أن يدعو في الصباح وفي المساء يواظب عليها، أيضا هذا مما ينشئ الأولاد على أهمية الدعاء. يعني الأولاد اليوم كلهم ينشأون على أهمية الهاتف، كلهم،
0: نعم.
1: ما في ولد في بيوتنا إلا يعلم أن الهاتف والجوال بيده مهم، وينتظر اللحظة التي يمسك الهاتف بها ويتابع فيها. لماذا؟ لأنه يرى الجميع مهتم بالهاتف بصراحة
0: صحيح. نعم.
1: نتكلم. فاليوم لو رأى الأبناء في البيت أن الأب مهتم بحصة الدعاء اليومية 10 دقائق ربع ساعة لابد منها، فإن الابن سينشأ على أن الدعاء شيء مهم وهو
0: مهم في
1: جزء من
0: حياته. نعم.
1: شخصيته وجزء من حياته.
0: نعم،
1: نعم.
0: يعني إذا أردنا أن يتربى الأبناء على التعلق بالله عز وجل، علينا أن نعلمهم الدعاء، الدعاء الصادق والدعاء بيقين. دكتور، يعني اليوم نحن نلجأ للدعاء لطلب معين، ولكن نغفل عن أن لهذا الدعاء الأثر العظيم، كيف يهذب النفس ويجلب لنا الخير والرحمة، وأيضا يحيي القلوب. نتحدث عن الآثار التربوية للدعاء في حياة الفرد وفي أسرنا اليوم.
1: الحقيقة الدعاء يعني له آثار عظيمة على الإنسان. أولا الدعاء ينشر

0: سكينة
1: نعم
0: في البيت وفي داخل الفرد، لأن الإنسان بطبيعته كما قلنا ضعيف، ولما يتصل بأصل الجمال والكمال والنوال وهو الله جل جلاله، نحن نحب الجمال، نذهب إلى نزهة جميلة، نرى البحر الرائق والجبال الخضراء، نسر بها. من خالق هذا الجمال؟ الله الجميل. نحب الكمال، فإذا رأينا موقفا فيه صدق، أمانة، وفاء، مروءة، نشد إليه.
1: نعم.
0: نحب النوال أي العطاء، فإذا أعطانا إنسان شيئا أحببناه، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. طيب ما أصل الجمال والكمال والنوال؟ الله جل جلاله. فأنت عندما تتصل بالله تتصل بأصل الجمال والكمال والنوال، الآن سيكافئك الله تعالى. ما مكافآت الله تعالى لمن يدعوه؟ أولا الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، فأنت إذا اتصلت بالله حصلت على التوفيق. الحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم السكينة التي ينزلها الله تعالى على قلب أصفيائه، فوجدها يونس في بطن الحوت وهو يناجي الله تعالى، إذ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا دعاء. ووجدها إبراهيم في النار، ووجدها صلى الله عليه وسلم في الغار. نعم. فهذه السكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء، ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء. فهذا كله من آثار الدعاء. فإذا دعا الإنسان ربه تجلى ذلك على ذاته وعلى بيته، سكينة، طمأنينة، أمنا، توفيقا، تأييدا، حفظا، معية خاصة له من الله، لأن الله مع المؤمنين ومع المتقين ومع القائمين
1: أكيد.
0: بشرعه وبحدوده.
1: نعم دكتور، أحيانا يعني الفرد يدعو بإلحاح شديد ومع ذلك لا يرى الإجابة كما يتمناها، كيف نوضح هذا المقصود لكل شخص يسمعنا الآن في تأخر الإجابة؟ تحدثنا دكتور عن المفهوم الصحيح للإجابة، وكيف نعلم أنفسنا والأبناء أن الدعاء لا يضيع أبدا، إنما قد يعني يرد به البلاء، أو يعني يدخر لنا في الآخرة، أو يبدل الله لنا ما فيه خير.
0: نعم، سؤال جميل جدا. الحقيقة أن الله تعالى من أسمائه الحكيم. ما معنى الحكيم؟ الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فإذا طلب إنسان من الله شيئا وكان هذا الشيء ليس في صالحه، فإن الله يؤخر إجابته حتى يحين الموعد. هذا هو الحكيم. الأب حكيم. الابن طلب من الأب حلوى، والأب يعلم أن هذه الحلوى تضره، لأن الطبيب قال له لا تطعمه الحلوى لمدة شهر. فالأب يؤخر. لماذا؟ لأنه حكيم. الله تعالى حكيم جل جلاله. نحن أحيانا ندعو الله نظن أن الفرج هنا، وأنه يجب أن يحصل ذلك حتى نرتاح من العناء وكذا. دعاء لم يضع عند الله، كسبنا أجرا عظيما. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء، أي دعاء، قال إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا
1: أو يدخر،
0: يريد المال يعطى المال، وإما أن يدخر له في الآخرة، لأنه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، هو يدعو يظنه خيرا وهو شر له.
1: صحيح.
0: فيدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم أو يستعجل. فيجب أن نعلم أن إجابة الله تعالى للدعاء تكون على ثلاثة أنواع، لكن الإجابة محققة.
1: يعني ليست دائما كما نتمنى.
0: كلها خير. قد
1: صحيح.
0: تكون في الدنيا، قد تدخر في الآخرة، قد يكون الداعي مقيما على الذنوب فيغفر له. فنحن على جميع الأحوال رابحون، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا يتوقف أداؤها على تحصيل ما تريد منها. فنحن نصلي، لكن ما ننتظر شيئا من الله في الدنيا على صلاتنا.
1: نعم.
0: ونحن ندعو وما ننتظر في الدنيا أن تجاب دعوتنا كما نحب أو لا تجاب. يكفينا أننا في عبادة الله، وأننا نثاب على هذه العبادة العظيمة، ونترك أمر الإجابة لله بالطريقة التي يراها الحكيم جل جلاله.
1: نعم.
0: مناسبة لحالنا.
1: ويعني دكتور الإجابة قد تكون في تغيير داخلي للفرد، أو في استقامة، أو حتى يعني في صلاح الولد.
0: 100%،
1: نعم
0: قد يجيبنا الله تعالى بشيء لا نعلمه أعظم من
1: صحيح،
0: الشيء الذي نريده.
1: نعم. دكتور، كيف يمكن للآباء أن يربوا الأبناء على الدعاء كعادة يومية وسلوك حياتي، ليس فقط في وقت الحاجة والشدة ولكن في كل تفاصيل اليوم؟ هل هناك أساليب تساعد الأسرة على أن يكون الدعاء وسيلة للتقرب من الله عز وجل والسكينة؟
0: نعم، الإنسان يحب الشيء الذي يسعده
1: نعم
0: ويحقق له سلامته، يعني ما من إنسان إلا ويرجو السلامة والسعادة.
1: نعم
0: فإذا علمنا أولادنا أن السلامة والسعادة في الدعاء، فكم من قدر يصرفه الله تعالى عنا بدعاء ندعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء.
1: نعم
0: فقد يكون هناك قضاء قضاه الله تعالى عليك يا بني في يعني يوم محدد في وقت محدد، فدعوت الله وأنت خارج من البيت بالحفظ والسلامة، فصرف الله عنك سوءا بدعائك.
1: نعم
0: هذه السلامة والسعادة، كلنا نريد أن نسعد في الدنيا وأن نكون حياتنا هنيئة. فالسعادة في الدعاء، السعادة على السجادة عندما تجلس بين يدي الله وتطلب منه، فأنت في سعادة لأنك اتصلت بخالقك جل جلاله. إذا عندما نربي أولادنا على أن الدعاء هو سلامتك وسعادتك،
1: نعم
0: أن فيه مصلحتك، الإنسان يستجيب لمصلحته للشيء الذي يعني يحقق له ما يصبو إليه. فإذا عودناهم وأفهمناهم هذه الحقيقة وكنا قدوة لهم في ذلك، كما قلنا قبل قليل، في أن ندعو الله أمامهم وأن نخصص وقتا للدعاء في البيت وأن نسمعهم أصواتنا بالدعاء وأن نعلمهم أذكار الصباح والمساء، فكل هذه
1: نعم
0: الوسائل تجعل الدعاء جزءا يوميا من حياتهم، لا سلوكا عابرا ربما في المدرسة أو في المسجد يدعون، يعني يدعى الله تعالى فيؤمنون على الدعاء.
1: نعم دكتور، قبل الختام نود أن نتطرق إلى نقطة مهمة جدا، وهي الدعاء السلبي على الأبناء، الدعاء الغير مقصود، يعني دعاء يقال في لحظة غضب أو بدون إدراك من الأهل. هل يمكن أن يستجاب دعاء الغضب من الوالدين؟ ونود توجيه منكم دكتور للآباء في كيفية استبدال هذا الدعاء السلبي والغير مقصود بما فيه الإصلاح والرحمة والحب حتى في أشد لحظات الغضب من الأبناء.
0: نعم، الحقيقة يعني هذا أمر مهم
1: نعم.
0: وفيه حديث نبوي، يعني فيه توجيه نبوي، يقول صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم:
1: الصلاة
0: لا
1: والسلام
0: تدعوا
1: على
0: على
1: أنفسكم.
0: أنفسكم،
1: نعم.
0: ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم.
1: نعم.
0: ثم يقول: لا توافقوا من الله تعالى ساعة ينال فيها
1: يسأل
0: عطاء
1: فيها عطاء.
0: فيستجيب لكم.
1: نعم.
0: يعني نعم، قد يجاب الدعاء، يقول مثلا: اللهم عليك بابني، اللهم اغضب عليه، اللهم والعياذ بالله العنه، كما يحلو لبعض الآباء والعياذ بالله، وهو يحب ابنه. سيدنا نوح عليه
1: عليه
0: السلام
1: الصلاة والسلام.
0: يعني رغم أن الله تعالى يعني وجهه إلى أنه يعني لم ينجو أحد من أهلك، لكن لما صعد سفينة دعا الله تعالى لابنه. يعني انظروا إلى رحمة الأنبياء، رغم أنه يعلم يعني، لكن سبقته عاطفته: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولما أغرقه الله تعالى قال: فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني لم يره مصرع ابنه أمامه حتى لا يعذب برؤية ابنه. فهذا الأب الذي لا يعي ما يقول في ساعة غضب، أو الأم في ساعة غضب تدعو على أولادها بالويل وبالثبور وبالهلاك وبحادث السير أحيانا والعياذ بالله، تقول أنه لغوة لسان ويعني من غير قصد. لا، هذا له أثر سلبي جدا جدا جدا على الأولاد. يعني
1: نعم
0: الابن الذي ينشأ في بيئة يسمع والده ووالدته يدعوان عليه بشكل دائم، فإنه يصبح شخص محبط، شخص لا يجد قيمة له عند والديه، بخلاف ما لو سمع، ولو هو يعني أحيانا بعض الأمهات لهن كلام رقيق جدا، يعني في اللحظة التي تزعج جدا من ولدها أو من سلوكه أو من تصرف معه أو على صوته في البيت، وهذا كله سلوكات خاطئة بلا
1: نعم
0: شك ندعو الأبناء لتجنبها، لكن في هذه اللحظة ترفع يديها إلى السماء، فيظن الظان أنها ستدعو عليه، فإذا بها تقول: يعني اللهم اهده، يا رب
1: الهداية
0: اهده، يا
1: والصلاح.
0: رب
1: نعم
0: وأصلحه لي. كيف يكون شعور الولد وهو يجد أمه في هذه اللحظة تدعو له، وكيف يكون شعور الآخر وهو يجد أباه أو أمه يدعوان عليه بالويل والثبور. لذلك أبناؤنا أمانة بين أيدينا،
1: نعم
0: وأبناؤنا يعني ثروتنا، وأبناؤنا الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت لنا في هذه الدنيا مع تكالب الأعداء علينا من الشرق والغرب.
1: نعم
0: فلا بد أن ندعو لهم دائما، وأن نتجنب الدعاء عليهم، فإن ذلك في

0: من المثالب ما لا حصر له.
1: نعم، نصيحة يعني في الختام دكتور تقدمها لكل شخص يسمعنا.
0: والله نصيحتي ونحن نتحدث عن الدعاء وعن التوجه لله تعالى، أن أقول يعني ليس لنا إلا الله. طيب، الله تعالى يواعدنا كل ليلة ويطلب منا كل ليلة أن نكون على الموعد من أجل أن نقف بين يديه قبل الفجر بربع ساعة، بعشر دقائق. نستيقظ قبل الفجر والموعد قد حان، ويعني الليل بسكونه وهدوئه، ثم نناجيه بدمع العيون، نطلب
1: نعم.
0: منه، نسأله حاجتنا كلها، نسأله كل ما يخطر في بالنا من حوائج الدنيا والآخرة، وهو يسمعنا، ونحن موقنون بسماعه وموقنون بأنه سيجيبنا بالطرق الثلاث التي ذكرتها قبل قليل. إذن
1: نعم.
0: لماذا نتأخر عن الموعد؟ لماذا لا نقف بين يديه؟ لماذا لا نتذلل على أعتابه؟ لماذا لا نقرع الباب؟ عبيدك بفنائك يا رب، عبيدك ينتظرونك، ينتظرون إجابتك، ينتظرون سماع أصواتهم. فيعني ليس لنا إلا الله. الدنيا تضيق بالإنسان ولا يفرجها ولا يعني يجلو ما فيها، ولا يتسع صدرنا ولا تملأه السكينة والحب والقرب إلا بصلتنا بالله تعالى.
1: نعم صحيح.
0: فلنعزم العزم على أن نكون دائما بين يدي الله تعالى، نطلب منه، ندعوه، نناجيه بدمع العيون، والله تعالى ينتظرنا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
1: نعم، ونوجه أيضا دكتور رسالة الأهل، علينا أن نعي أن الدعاء لوحده لا يكفي. صحيح كما تحدثنا أنه من أعظم الأسباب في صلاح الأبناء، لكن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل عليه. يعني لا يكفي الدعاء بوجود تقصير في التربية أو بوجود الإهمال والتساهل في غرس القيم عند الأبناء. الشكر الجزيل لكم دكتور على هذا الكلام الطيب والتوجيهات التربوية للأهل. شكرا لكم الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. شكرا لكم دكتور.
0: عفوا، بارك الله بكم، شكرا لهذه الاستضافة.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبادات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، فنحن على عتبات سنة هجرية جديدة، ومن مشاهد الهجرة الكبيرة نقف عند مشهد واحد، وهو أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه عندما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وكان المشركون حولهم، يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. يعني أصبحوا مسافة قريبة جدا ومكشوفين ولا مجال للاختباء أو الاحتماء. لو نظر أحدهم أسفل قدمي، طلع بس لتحت، لرآنا. فيقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لاحظ هذه الكلمة في هذا التوقيت: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ القرآن الكريم يسطر هذا المعنى بقول الله سبحانه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا، كلمة يقولها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق، الذي انتابه شيء من الخوف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يهدد الرسالة، يهدد الأمة، يهدد كل المبادئ التي نعيش من أجلها. إذا قتل سيدنا رسول الله ستكون نكبة، ستكون كارثة. هذا ما أهم سيدنا أبو بكر، لم يكن خوفا على نفسه ولا خوفا على ذاته، بل هو وأولاده وبناته كلهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو انتاب الخوف على هذه الدعوة،

انه لو نظر احدهم اسفل قدميه لرانا، معناته سننكشف ونمسك وينتهي الامر. فيقول له: ما بالك باثنين الله ثالثهما. لاحظ الكلمه الطيبه في الوقت المناسب ماذا فعلت بسيدنا ابي بكر رضي الله عنه؟ اطمأن ووثق وازداد ثقه وازداد يقينا وازداد طمأنينه. هذا هو اثر الكلمه. الكلمه الطيبه صدقه، وقد امرنا ان نقول الاحسن. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، مش الحسن، هي احسن. في آية ثانية: وقولوا للناس حسنى، احكم منيح. لكن هون التي هي أحسن، يعني إذا كان في عندك كلمتين، واحد حسن وواحد أحسن، احكي الأحسن. ها، مش منيحة وعاطلة، لا، واحد حسن والثاني احكي الأحسن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وبشكل عام وقولوا للناس حسنى، يعني خلي دائما كلامك كلام طيب، كلامك كلام يرفع الهمم، كلامك كلام يزيد الثقة بالله سبحانه وتعالى ويزيد اليقين على الله سبحانه وتعالى، كلام يريح النفس ويريح العقل ويريح الخاطر. وكل كلمة لها أثرها عند الناس. يعني أنت تكون في مجلس، والله أغلق هرمز، راح نموت من الجوع، راح تخرب البلد، راح يصير راح يصير راح يصير راح يصير، تجد الإنسان صابه اكتئاب وصابه من داري إيش، مع أنه كلنا بنعاني من تخمة، يعني الحمد لله، وبيوتنا مليانة طعام والأسواق مليانة شراب وكل شيء متوفر وزيادة، وقاعدين بنعمل دايت كمان، يعني من زيادة الوزن ما حدا بيشتكي، كله تمام وكله موجود. لكن بكلمة من هذا الإنسان جعل معنوياتك في الحضيض. كلمة ضايقت، ازعلت، خفت الأكل يخلص من السوق، بصير يجمعوا الناس ويضبوا في بيوتهم وعمل كل واحد بيته مخزن. ليش؟ لأنه سمع كلمة سلبية، ما سمع إن الله معنا، ما سمع إن الله معنا. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بتعرفوا حوصروا بالشعب 3 سنوات، حوصروا بالشعب، وقامت الدعوة وقامت الدولة، وقامت الدعوة وقامت الدولة بالكلمة الطيبة. لكن إنسان يأتي دائماً ينشر السلبيات عند الناس وينشر القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يخالف شريعة الإسلام. يأتيك إنسان ربما فعل شيء من المنكرات أو شيء من المحرمات، على جهنم دغري دغري، أنت خلاص قطعت تكت لجهنم، ذهاب بلا عودة إلى جهنم. شو أنت ربنا تحاسبه ودخلته النار؟ بلكي دقيقة هو تائب أصلاً، جاءك ليش جاءك؟ هو جاء يعترف بذنبه، يشعر بخطيئته، يريد من إنسان يدل على الله سبحانه وتعالى. إيش جهنم مدن؟ قل له: أتوب الله على من تاب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وين هاد اللي قتل 100 نفس وتاب الله سبحانه وتعالى عليه؟ وين هاي الآيات؟ وين هذه الأحاديث؟ ها كله نسيته؟ خلاص بدك تدخل الرجال جهنم؟ هذا يقال وهذا يقال. 2 في البيت خلافات زوجية، وهذا منتشر عندنا كلنا، مين ما عنده خلافات زوجية؟ كلنا عندنا خلافات. اسمع، اوعك بعدين بترتشبك، كسر راسها، اذبح القطة، اذبح الفار، اذبح المنداري ايش، اذبح اذبح، كسر اذبح، بروح بضربها شف، تروح بتشتكي عليه بخضوع السجن. طيب شو استفدنا منك؟ دخلتيني السجن، روحي وانت كذا، طلقها، خربت بيت الناس. شو هالنصائح الذهبية اللي بتطلع معك؟ ما الفائدة منها؟ طب لو انت حكيت كلام كويس، قل: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكان يصير بيناتهم كما يصير بين الأزواج، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحملهم وبداري وبمشي وبمرق دارهم، ما دمت في دارهم، مساكين هالنسوان بيشتغلوا ليل نهار مع هالأولاد مع الكبار مع الله يكون بعونهم. يعني طلعت منها كن، اعمل حالك مش سامع يا سيدي، اعمل حالك مش سامع، ما صار شيء في الدنيا. أما بدي وحدي بوحدي، وبدي أضرب وبدي أكسر، وبدي، سينتهي كل الأسر، ما حيضل الأسر كل أسر ستفرط. فلذلك الكلمة مؤثرة. فأنت بدك تنصح، بدك تحكي كلام يتقبله الناس ويرتقي بحياتهم. طالب بيجيك: والله أنا رسبت، والله أنا حملت مادة، قل له: لا، في لسه إعادة وفي أمامك عاد، كلنا بنخفق، ويا ما أخفقنا ويا ما رسبنا ويا ما تعرضنا ويا ما ويا ما. ارفع معنوياته، مش انت خلاص، انت مصيرك الى الشارع، انت تاجر مخدرات راح تصير، انتهيت، انت في السجون مصير. طب ليش؟ يا ما ناس يا جماعة حملوا مادة ومادتين وصاروا

0: أطباء وصاروا دكاترة وصاروا مهندسين، عادي بتصير، إنسان يتعرض لنكسة، المهم أن يقوم، المهم أن يثابر، المهم أن يواجه. كلنا نتعرض في فشل في تجارة، في دراسة، في عمل، من منا لا يتعرض لهذه النكبات وهذه الإخفاقات؟ أصلاً اللي بيشتغل وبيعمل هو اللي بيخفق، بدك تغلط مرة ومرتين وثلاثة وتعلم من أغلاطك حتى تصير خبرة. فإنسان عادي حمل له مادة مادتين، رسب له سنة سنتين وماله، زيه زي كل هالناس. كثير من الآن المخترعين أصلاً فصلوا من جامعاتهم، الآن مخترعين اللي احنا عايشين فصلوا من الجامعة، قالوا أنت بتفهمش اطلع روح، طردوه من الجامعات. لكن الآن من أصحاب المليارات وعندهم السيطرة على التكنولوجيا والسيطرة على هذه الأجهزة التي نستعملها. فالفشل في مسألة من المسائل ليس نهاية الحياة. إنسان هيك مرض له شوي، جاء مرض صفرا، والله إن أنا شفت 4-5 جاهم نفس المرض كلهم على سحاب، كلهم ماتوا، كلهم ماتوا. يا زلمة بدل ما تقول له إن شاء الله الشافي هو الله، خذ بالكلام الطبي، خذ بالكذا، والله بيشفي والله بيداوي، تقول له ماتوا راحوا على المقبرة. فهذا شيء لا يتلائم مع هذا الحال الموجود. ذاك يا أخوانا، وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة صدقة، المنيحة طالعة والعاطلة طالعة، خلينا دائما نطلع المنيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا، الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن أنوار وأسرار الوقوف في عرفة. أهلا بكم.

0: إخوتي الكرام، ليس يوم عرفة يوما من أيام حج فحسب، ولا هو موقف يجتمع فيه الحجاج وينصرفون، بل إنه يوم تلتقي فيه معان كثيرة وعظيمة. هو يوم المغفرة، يوم العتق، يوم المباهاة، ويوم اكتمال الدين. ولعل أجمل ما يثير التأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بذاته أسمع الأمة خطبة الوداع. ما سر ذلك؟ ما العلاقة بين عرفات وبين العهد الأول الذي أخذه الله على بني آدم، يوم يتذكر فيه الإنسان جوابه الأول لربه بلى، ثم يجدده بطاعته وعبوديته وحمله للأمانة. فإذا كان الله قد أخذ على الأرواح عهد الربوبية، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عهد البلاغ والأمانة، السؤال كيف نجدد في كل يوم قولنا الخالد بلى؟
1: وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل.
0: مستمعينا، دعونا نتابع أسرار هذا اليوم العظيم بعد انتهاء فريضة الحج، لنقف على بعض من أسرار وأنوار هذا الموقف العظيم. يسرنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور فادي الربابعة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله أختي الفاضلة.
0: دكتور فادي، ما زال الحديث عن يوم عرفة وعن أعظم أيام الدنيا عرفة. ورد في الحديث النبوي: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة إلى آخر الحديث. وهنالك حديث آخر: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. هذا اليوم يباهي الله فيه الملائكة بأهل الموقف. السؤال: لما كان هو خير يوم طلعت عليه الشمس؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
0: عليه الصلاة والسلام.
2: أحييك أختي الفاضلة وأحيي المستمعين الكرام. وبعد، جاء في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وفي رواية أخرى: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل

0: الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وفي رواية إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين. فيوم عرفة هو أفضل الأيام عند الله تعالى، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وقد ذكر العلماء أن يوم عرفة سمي بهذا الاسم لعدة أسباب، وهي أربعة. قال أبرزها قصة آدم وحواء حيث التقيا في هذا المكان بعد هبوطهما من الجنة وتعارفا فيه، فسمي المكان بعرفة. قصة إبراهيم عليه السلام مع جبريل نبي الله، ملك من ملائكة الله، يوم أتاه يعلمه مناسك الحج، كان يقول له: أعرفت؟ فيرد إبراهيم: عرفت. اعتراف الناس أيضا بالذنب في يوم عرفة، لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم ويطلبون من الله المغفرة والعفو، فسمي عرفة لاعتراف الناس بذنوبهم على أحد أقوال العلماء. وأيضا من تعارف الناس للاجتماع الحجاج من شتى بقاع الأرض وتعارفهم في هذا الموقف العظيم. وقد اختص الله تعالى يوم عرفة بجملة من الفضائل والخصائص، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وأنه يوم عيد من أعياد المسلمين. فعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وهنا يقول ابن عبد البر، وهو يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أنه خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فكل هذه الفضائل تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى عظم هذا اليوم واختص هذا اليوم بجملة من الفضائل، كما أنه فضل مكة وفضل المدينة على غيرها من البقاع. فالله سبحانه وتعالى قد يظهر لنا في شريعة النبي بعض الحكم وبعض الدلائل التي جعلت هذه الأيام خاصة، وأن هذه الأيام لها مكانة ومنزلة، وقد يخفي عنا كثير من الحكم، لأن علم الله عز وجل ليس محصور بكتاب.
1: صحيح.
0: وهذه مسألة قد يظنها الناس أنه علم الله عز وجل محصور في شريعة. لا، الله عز وجل عندما يذكر في القرآن أن علمه لو أن البحار كلها في الدنيا كانت وسبعة أبحر كلها حبر، وأن الأشجار كلها يصنع منها أقلام، وأن هذه الأقلام تملأ من هذه البحار حبرا، ما نفذت كلمات الله سبحانه.
1: لا إله إلا
0: الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فعلم الله لا حد له، وعلم الله علم يعني ليس محصور وليس فيه نقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإنما أعطى لكل أمة من الأمم، لكل نبي من الأنبياء ما يناسبهم من الشرائع والأحكام. ووقوف الحجاج بعرفات يوم عرفة ركن من أركان الحج العظيمة، لا يصح الحج إلا به، كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كل هذه الأدلة والفضائل التي اختص بها الله عز وجل هذا اليوم تبين لنا عظم هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى، فهو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم. إذن أربط كل هذه الحكم، أربط كل هذه الفضائل لأتحدث عن قلب هذه الحلقة وعن روحها. أريد الحديث هنا عن تجدد العهد الأول بين الله وعباده. لو عدنا

0: فتحنا المصحف على الآية الكريمة في سورة الأعراف في الآية 172 في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه الآية وفقا للسنة النبوية أن هذا الميثاق وهذا العهد الذي تبين في هذه الآيات من ذرية آدم كان في هذا اليوم العظيم وفي عرفة في مكان يسمى النعمان. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا. هذا الجلال وهذا الإكرام لهذا اليوم من بداية الخلق ليأتي بعدها وفي عهد رسول الله وفي نفس المكان تنزل الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دكتور فادي، هل لك أن تضعنا في هذه الصورة وفي هذه الجمالية من أخذ العهد والميثاق إلى اكتمال الدين؟ تفضل.
1: أخبرنا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز أنه أخذ العهد والميثاق من بني آدم وهم في عالم الذر قبل أن يخلقوا وتحل الأرواح في الأجساد.
0: نعم.
1: فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا العهد يتمثل بقوله تعالى: ألست بربكم. ما هو العهد الذي أخذه؟ يعني ألست أنا خالقكم؟ ألست أنا رازقكم؟ ألست أنا محييكم؟ ألست أنا مميتكم؟ ألست أنا مدبر أمركم؟ ألست أنا هو الأمر أمري نافذ فيكم؟ ألست بربكم؟ أي الشهادة والإيمان والتصديق بالله سبحانه وتعالى وأنه لا رب ولا إله سوى. وهذا العهد والميثاق يتجدد لبني آدم عبر رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدعوتهم للناس إلى أن وصل إلى الشريعة الخاتمة.
0: نعم.
1: والدين والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى للناس والبشر كافة. وعندما نتحدث عن رسالة الإسلام حقيقة هو بشكل خاص نوجه الخطاب للمسلم.
0: نعم.
1: ولكن الأصل فيه أنه موجه للبشرية جمعة، لأنه مرسل لكل البشر صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: سواء مسلم أو غير مسلم.
0: نعم.
1: كل من يسمع عليه أن يتوقف مع نفسه يقول: يعني أهل هذا الدين، هذه الرسالة، هذا النبي، ما كنت بدعا من الرسل، كان أنبياء قبله.
0: جميل.
1: كان
0: نعم.
1: في إبراهيم، كان في سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا هارون، سيدنا عيسى، كل الأنبياء السابقين. هذا لماذا عند سيدنا محمد توقفنا وانحرفنا؟ لماذا عند خاتم النبيين محمد تركنا وابتعدنا ونقضنا العهد، عهدنا مع الأنبياء؟ لماذا؟ لابد للإنسان بشكل عام، كل إنسان مسلم وغير مسلم، أن يقف مع نفسه، أن يراجع نفسه.
0: نعم.
1: ما ينبغي أن كإنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون.
0: نعم.
1: أن يسأل الإنسان نفسه. فالنبي ليس مرسل للعرب فقط وليس مرسل للجزيرة العربية، وإنما مرسل للبشرية جمعاء. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وهنا الشاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم رسالة الأنبياء بأخذ العهد من البشر جميعا على الإيمان بالله. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وهذا حتى أتباع الشرائع يقرون بذلك، أن أرسل إلى هؤلاء القوم ولم يرسل للناس كافة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. وهذا العهد امتدادا للعهد الأول

0: وصولا إلى عهد إكمال الدين
1: نعم
0: في يوم عرفة، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم
1: دين.
0: دينكم. والعلاقة بين العهد الأول وتجديد العهد في يوم عرفة هو أنه كما تفضلت، محل ومكان العهد الأول الوارد في الآية، آية أخذ العهد وهم في عالم الذر، في إحدى الأقوال الأربعة، حصل ببطن نعمان وادي إلى جنب عرفة.
1: سبحان
0: فعندما
1: الله.
0: نتحدث عن عرفة نربط عبارة الإنسان لما كان يقول بلى، وعبارة الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: يقول
1: الصلاة
0: لهم:
1: والسلام.
0: ألا هل بلغت؟ هو
1: سبحان
0: دوره كان
1: الله.
0: يبلغ، يذكرهم بالعهد القديم الذي أخذه الله عليهم،
1: ليشهدوا يوم
0: يقولون بلى.
1: القيامة. نعم.
0: فكلمة بلى وافقت كلمة بلى التي جاءت في آية العهد الذي أخذه
1: سبحان
0: الله عز
1: الله.
0: وجل على بني آدم. فلذلك الحديث الذي تفضلت به، وحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه، أن الله أهبط آدم عليه السلام ثم مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، كل إنسان، كل مخلوق. ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال: ثم أعادها في صلب آدم عليه السلام. وذكر أيضا الكلبي بين أن المكان بين مكة والطائف، وكلها قريبة
1: من عرفة.
0: من عرفة، وقيل أنها في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليها مسح على ظهره فأخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. هؤلاء يعني ليس فيها نوع من الجبر والاختيار الغير عادل، هذا بناء على علم الله
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى، أن هذا الصنف من البشر الذين أدخلهم الجنة وبشرهم بالجنة هم الذين سيطيعون وهم الذين سيتبعون بناء على علم الله بما
1: سبحان الله.
0: سيكون من البشر. قال: وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء وقال لهم: ادخلوا النار ولا أبالي. خرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء، وكل نفس مخلوقة للنار سوداء. لذلك في رحلة الإسراء والمعراج الرسول صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: رأى آدم عليه السلام، فكان ينظر إلى اليمين ويبتسم، وينظر إلى اليسار ويحزن سيدنا آدم عليه السلام،
1: نعم.
0: لأنه يرى أعمال بني آدم، يرى أعمال أولاده إلى يوم
1: سبحان الله.
0: القيامة، الصالح والطالح منهم، الفساد والصلاح. فهذا العهد استمر مع الأنبياء ورسالة الأنبياء إلى أن جاء خاتم النبيين صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: وأخذ العهد على الناس. والآن كثير من الناس يشهدون بربوبية الله، وأن الله واحد سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة، وأنه لا شريك له. لذلك قال النبي عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: الصلاة
0: والسلام
1: والسلام.
0: في يوم عرفة: خير ما قلت أنا
1: والنبيين
0: والنبيون من
1: من
0: قبلي
1: قبلي
0: لا إله إلا الله.
1: ألست
0: فلا ينبغي
1: بربكم؟ نعم
0: للإنسان أن يشرك بالله ومع الله سبحانه وتعالى أحدا.
1: نعم
0: والله تعالى أعلم.
1: نعم وما أجمل أن نربط هذا الميثاق وهذا العهد، وعندما ترى أن العهد والميثاق يكون الطرف الآخر هو الله
0: سبحان الله.
1: سبحانه. إذا هذا يذكرنا بعهد وميثاق في سورة النساء،
0: نعم،
1: من النبيين إلى النبي محمد عليه
0: يا
1: الصلاة
0: سلام
1: والسلام: وإذ أخذ الله
0: يا سلام
1: ميثاق النبيين
0: يا سلام،
1: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. إذن هذه جماليات عندما نربط بداية عهد بني آدم
0: نعم،
1: وذرية بني آدم، ثم
0: والأنبياء
1: عهد
0: مع بعض،
1: الأنبياء
0: نعم
1: والله شاهد معهم،
0: سبحان،
1: ثم يأتي اكتمال الدين باكتمال رسالة سيدنا
0: نعم
1: محمد عليه الصلاة والسلام. إذن نحن هنا يا دكتور نتحدث عن 3 مستويات في وقت
0: نعم
1: واحد: مستوى التاريخي، ونحن نتحدث عن هذا التاريخ وعن حجة الوداع
0: نعم
1: وما تلاها، نتحدث عن مستوى إيماني وهو يوم عرفة والمباهاة، ولذلك قليل من الناس لديه هذه المعلومات وهذا الربط بين العهد والميثاق وبين ميثاق بني آدم، وأنه حصل تحديدا في منطقة النعمان. ثم يأتي المستوى القرآني وهو الحديث عن هذه الآية: ألست بربكم؟ من هنا نجد أن اجتماع عرفات لم يكن اجتماع حجيج فقط، بل كان تجديد لأقدم عهد بين الإنسان وربه ثم تسليما لأعظم أمانة بين النبي الكريم وأمته. لذلك سؤال

0: لي يا دكتور، وأعذرني على الإطالة، ما الذي يجمع بين هذا كله وبين أن تكون خطبة الوداع في يوم عرفة؟ هل يعني ذلك هو التقاء عهدين، عهد ربوبية ألست بربكم، وعهد الرسالة فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ تفضل.
1: نعم، الحقيقة الربط بين عرفة وبين العهود السابقة، سواء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم خطهم واحد.
0: نعم.
1: لذلك المتأمل بمناسك وأعمال ومشاعر الحج يجد أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالأنبياء السابقين.
0: نعم.
1: بإبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر.
0: نعم.
1: وولده إسماعيل، ابتداء من قول الله سبحانه وتعالى على لسان نبي الله إبراهيم، وهذا يصدق ما جاء به الأنبياء.
0: جميل.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة،
0: نعم،
1: رسالته ليست مختلفة عن رسالة الأنبياء، رسالتهم واحدة. الجملة الأمور المشتركة بين الأنبياء العقيدة،
0: نعم،
1: العقيدة والأخلاق، ويختلفون في بعض مسائل الشرائع، الأحكام التشريعية، حسب كل زمان وحسب كل نبي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج.
0: نعم.
1: أما الوحدة المتكاملة بين خط الأنبياء جميعا وفي يوم عرفة، هي وحدانية الله سبحانه وتعالى، هي التي جاء بها آدم، جاء
0: نعم.
1: بها نوح، جاء بها إبراهيم، كل الرسالات السابقة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يربطنا بالأنبياء السابقين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة.
0: جميل. نعم.
1: سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم سعي هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن الماء لولدها إسماعيل عليه السلام. ثم نبع زمزم الموجود اليوم،
0: نعم،
1: من تحت قدم إسماعيل نبي الله عليه السلام.
0: عليه السلام.
1: الشريعة الوحيدة التي أنصفت الأنبياء وبينت جهود الأنبياء وتضحيات الأنبياء هي شريعة الإسلام، القرآن الكريم الذي أمرنا باتباع جميع الأنبياء. ونداء إبراهيم عليه السلام يوم قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، رمي الجمرات مرتبطة بإبراهيم عليه السلام، ذبح الهدي والأضاحي. ذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة ابن مربع الأنصاري، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم تقفون على إرث من إرث أبيكم إبراهيم.
0: سبحان الله.
1: عرفة نزول آدم فيه،
0: نعم،
1: تعارف مع حواء، بناء الملائكة لبيت الله الحرام،
0: نعم،
1: أو بناء إبراهيم ورفعه
0: القواعد،
1: بناء إسماعيل، الاهتمام بهذه البقعة، تحدث عن يوم عرفة،
0: نعم،
1: مكة المكرمة، اهتم بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
0: عليهم الصلاة والسلام.
1: فإنكم تقفون على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ويوم عرفة من معانيه التربية الإيمانية،
0: نعم،
1: التربية الإيمانية التي أساسها العقيدة الصحيحة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم السلام. تحدث نحن رسالة للبشر، المليارات 7 مليار من البشر الآن، هؤلاء بحاجة إلى دعوة، بحاجة إلى بيان حقيقة
0: صحيح.
1: الله عز وجل، أن يعرفوا ربهم وأن يتعرفوا على الله، أن ليست المسؤولية فقط بالنسبة للمسلمين فيما بينهم،
0: نعم،
1: وإنما مسؤوليتهم للعالم كله، للعالم كافة، دعوة الناس كافة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وجميع الأنبياء منهم إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كله يدعون الناس إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. فرمزية يوم عرفة، رمزية المناسك الحج، ترمز وتدل على علاقة خط الأنبياء جميعا ببعضهم، واستمرارية الدعوة إلى الله عز وجل للعقيدة الصحيحة والسليمة، وعدم الإشراك بالله سبحانه. وأساسها قل هو الله أحد،
0: نعم،
1: الله الصمد، لم يلد ولم
0: يولد
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: نعم.
1: عندما نقرأ أستاذي هناء في قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لماذا أنا أقول الحمد لله أن الله لم يتخذ ولدا؟ لأن هذه فيها نعمة، ظاهرها نعمة، ما هي النعمة المترتبة علي عندما أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا؟ إذا كان لله عز وجل شريك أو أحد قريب أو زوجة أو أب أو أم، سيحظى بنصيب أوفر
0: سبحان
1: من
0: الله
1: من غيره من البشر. لذلك العدالة قد تشوبها شائبة، لكن عدالة الله عز وجل أن جميع البشر ما عنده لا زوجة ولا عنده أبناء
0: لو كان
1: ولا عنده
0: فيهما
1: آباء لفسدتا. نعم، لو كان فيهما آلهة غير الله أو لفسدتا. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يأمر جميع البشر، أنتم كلكم عندي سواء، وتتمايزون بالقرب والصلة به سبحانه وتعالى بما أنتم عليه من الصلاح والتقوى والإيمان والصدق والنفع للبشرية والإنسانية، والله تعالى أعلم.
0: نعم، إذا نحن أمامنا مسؤولية دكتور، وهو
1: نعم.
0: استمرارية هذه الدعوة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقول الله تعالى وما أرسلناك إلا
1: كافة
0: للناس.
1: بشيرا ونذيرا.
0: إذا الناس هم أمة الإجابة، هم
1: نعم.
0: هنالك أمة الدعوة التي
1: نعم.
0: ما زالت بحاجة إلى الدعوة.
1: نعم.
0: الموضوع لم ينتهي عند رسول الله، فنحن المبلغون عن رسول الله
1: والآن
0: عليه
1: عندنا
0: الصلاة والسلام.
1: تقصير الآن،
0: ونحن
1: الآن
0: عندنا
1: الأمة مقصرون في
0: نعم
1: جميع المستويات
0: نعم
1: في مسألة التبليغ والدعوة.
0: نعم وكأنك هنا تقول يا دكتور فادي أنه في المكان الذي يذكر الإنسان بعهده مع الله يقف النبي صلى الله عليه وسلم يجدد للأمة عهدها مع الشريعة، عهد أخذه الله على الأرواح والثاني حمله النبي الكريم لأمته. وعندما نتحدث عن مباهاة الله لملائكته، يباهي الله بأهل عرفة، يباهي وهم شعثا غبرا، وأنت ذكرت ذلك في الحلقة السابقة، ليس وهم أقوياء، ليس وهم أغنياء، ليس وهم منتصرون محاربون. ما الشاهد دكتور فادي في ذلك؟
1: نعم، المباهاة التي وردت في الحديث بمعنى مباهاة الله تعالى بعباده المؤمنين في يوم عرفة، الملائكة الذين جاءوا تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يذكرنا بقول الملائكة لله تعالى يوم أعلمهم أنه سيخلق في هذه الأرض إنسان بشرا يخلف خليفة في الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. برز في هذا الوجود من البشر ما أكد للملائكة أن علم الله وإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت وجود أناس يتفوقون ويتفاضلون على الملائكة بأعمالهم من الأنبياء والصديقين والصالحين، لأن الملائكة تركيبتهم أنهم معصومون وأنهم لا يعصون الله ما أمره،
0: مسيرون.
1: لكن الإنسان، والله سبحانه وتعالى خلق لنا نماذج، نموذج الشر المطلق وهو إبليس الذي لا يأتي منه خير، ونموذج الخير المطلق الذي لا يأتي منه شر وهم الملائكة. والنموذج بين النموذجين نموذج آدم عليه السلام، نموذج الإنسان الذي يطيع ويعصي، وقد ذكر ذلك في مع آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، وذكر لنا عن توبة آدم عليه السلام وحواء وعندما نهاهم عن أكل الشجرة. فهذا النموذج الإنساني هو بين النموذجين، بين نموذج الملائكي وبين النموذج الشيطاني والإبليسي الذي يعصي وليس فيه خير. فهذا الإنسان تردد حاله في هذه الأرض بين الطاعة وبين المعصية، بين وبين. لذلك باهى الله عز وجل بهم الملائكة عندما يأتوا ويرجعوا بعد خطأ، ويذكرنا بعظم رحمة الله تعالى ولطفه بعباده رغم إعراضهم وتقصيرهم وتفريطهم، فإن باب التوبة مفتوح لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن الإنسان على مسألة ومظهر الشعث الغبر أنه مفتقر ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا حالهم شعثا غبرا متجردين من زينة الدنيا ومظاهر الدنيا، وفيه دلالة على أن الله عز وجل لا ينظر

0: إلى الأشكال، لا ينظر إلى الصور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أن هذا الذي يريده الله عز وجل عندما يأتي هذا الإنسان المدفوع بالأبواب الأشعث الأغبر الذي ذكر في الحديث، قال هذا إنسان في نظركم أنه متواضع وأنه فقير وأنه من طبقة متدنية بالنسبة لطبقاتكم الإنسانية التي ابتدعتموها وميزتم الناس عليها، ولكن هذا الإنسان رغم شعثه وغبره وفقره وأنه منبوذ من الناس، إلا أنه لو أقسم على الله لأبره.
1: سبحان الله.
0: فهنا تتجلى عظمة الله وعدل الله بأنه لا ينظر إلى أصحاب الأموال البعيدين عن الله ولا أصحاب المناصب البعيدين عن الله، وإنما الله عز وجل يسر ويرضى ويحب من عباده من كان طائعا عابدا صالحا نافعا للناس، يكف شره عن الناس، لا يؤذي الناس مهما كان وضعه الاجتماعي ووضعه الظاهر من اللباس والزينة وغيرها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أنه ليس عنده إلا المتقين ويتفاضلون بتقواهم إلى الله سبحانه وتعالى.
1: وكأننا في هذا المشهد أنهم يقولون إلى الله أننا جئناك باختيارنا. وإلى ما أقرت به أرواحنا يوم الميثاق، بلى يا رب. يقولونها بألسنتهم بدموعهم وأنهم ما زالوا على هذا العهد. بارك الله فيكم. ولكن عندما أعود للآية الكريمة يا دكتور، ألست بربكم؟ الجواب بلى. في كل اجتماع في كل عام تتجدد الإجابة ببلى، يقولونها الحجاج وهم لا يعلمون أنهم يقولون بلى. يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الموطن نفسه ليقول أن هذا الدين اكتمل، وأن الأمانة بلغت، وأن الرسالة تمت. إذن عهود ثلاثة: عهد فطرة، وعهد رسالة، وعهد أمة. حدثنا عن هذه العهود بارك الله فيكم.
0: أن تحدثنا عن عهد الذر الذي كان في عالم الذر، العهد مع الأنبياء، العهد مع اكتمال الدين. بقي أمر أشرت إليه وهو الفطرة، فطرة الإنسان، وهي من مقومات قبول الحق والإيمان وحفظ العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى على الإنسان. بل وربما نستطيع القول إن من ثمرات هذا العهد والميثاق القديم هذه الفطرة. يعني الفطرة التي أودعها الله عز وجل بهذا الإنسان وجبل عليها هي ثمرة ذلك العهد الإلهي من عباده وهم في عالم الذر، التي فطر الله تعالى الناس عليها، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والفطرة في اللغة بمعنى الخلق، وقالوا الفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل موجود في أول زمان خلقته. وقد يراد بالفطرة فطرية التدين. وقال الفيروز أبادي: كل مولود يولد على الفطرة، بمعنى أي على الجبلة القابلة لدين الحق. يعني مجبول على قبول الحق ودين الحق. هذا الأصل في الإنسان، أنه فيه نزعة خير، فيه فطرة خير. قال المناوي في التعريف: الفطرة الجبلة المتهيئة لقبول الدين. وقالوا أيضا هي ما ركب أو ما ركب الله في الإنسان من قوته على معرفة الإيمان. على معرفة الإيمان والخلق التي جبل عليها الإنسان. فكل مولود يولد متهيئا لقبول الإسلام، متهيئا. لو ترك هذا الإنسان بدون مؤثرات بيئية لعرف الحق ولعرف الله سبحانه وتعالى، ولاستدل بقلبه وعقله السليمين على الله سبحانه وتعالى، ولما تلوثت فطرته السليمة بالأمور المخالفة للعقيدة السليمة. ومعلوم أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، واختلافهم إنما هو في فروع الشرائع. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة.

0: المولود الأصل
1: نعم
0: فيه أنه يولد قابل للحق نقي،
1: نعم
0: لكن أين يحدث الخلل التربوي؟ وأين يحدث الخلل الفكري والاعتقادي؟ في البيئة.
1: صحيح
0: أول مصادر هذه البيئة التي تواجه المولود الوالدين، الأب والأم. الآن الأب والأم على اعتقادهم فإنهم يربون أبناءهم، فمن الذي تلاعب بهذه الفطرة؟ ومن الذي أثر سلبا على هذه الفطرة السليمة؟ الأبوين
1: نعم
0: تلاعبوا وشكلوا في، وخاصة في الصغر عندما يكون الطفل تميل القيم التي يتبناها نسبيا إلى الثبات،
1: نعم
0: فيصبح صعب عليه أن يتحول وأن يغير. لذلك هذه الفطرة التي أخبرنا عنها الله عز وجل يعني كأنه أرشد الآباء وأرشد الأهل إلى أنه غذوا وعززوا هذه الفطرة وقووها بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. وبالرغم من اختلاف عبارات العلماء في مفهوم الفطرة لكنها متقاربة.
1: نعم
0: قال الإمام النووي رحمه الله: معناها أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه غير مسلمين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا. فلذلك من المناهج التربوية السليمة مراعاة قيمة الفطرة الموجودة في الإنسان، لأنها قابلة للتربية على الخير وعلى الفضائل ومحاسن الأخلاق والفكر السليم والعقيدة السليمة. وهذه أيضا من العهود ومن مقومات العهود التي يمكن أن يستقيم عليها الإنسان.
1: ولكن فتحت الدنيا علينا يا
0: نعم.
1: دكتور، ولم يعد للأب والأم تلك السيطرة التي كانت على الأبناء، فدورهم الآن عظم بعظم هذه الدنيا
0: نعم.
1: وبانفتاحها على
0: تحديات كبيرة،
1: هذه.
0: مشكلات
1: نعم
0: كبيرة.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور.
0: حياكم.
1: ولعلني أختم الحلقة بربط زمني متسلسل، ونحن نتحدث عن تجليات يوم عرفة، فبعد أيام تطل علينا ذكرى الهجرة النبوية. فإذا كانت عرفات تذكر الإنسان بالعهد الأول مع الله، فالهجرة النبوية ترينا كيف عاش النبي الكريم صلى الله عليه
0: عليه الصلاة
1: وسلم
0: والسلام.
1: على هذا العهد، وكيف تحولت كلمة بلى إلى طريق طويل من الصبر، من الثبات، من التوكل. حدثنا دكتور فادي عن هذه الصورة وعن هجرة سيدنا
0: صلى
1: إبراهيم
0: الله.
1: إلى مكة،
0: نعم.
1: بينما هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت من
0: إلى
1: مكة.
0: المدينة. نعم.
1: نعم تفضل.
0: ونحن نتحدث عن يوم عرفة، فإننا على اقتراب من ذكرى بداية العام الهجري
1: نعم
0: والهجرة النبوية الشريفة، والذي يبين لنا بأن مسيرة الأنبياء عليهم السلام مسيرة تضحيات،
1: نعم
0: وأن الدين قائم على التضحيات وبذل الغالي والثمين في سبيله، أي في سبيل الدين. ولو تطلب الأمر بذل المال والنفس والهجرة من الوطن الذي أحبوه رغم قيمته في النفس، كما فعل النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: والصحابة الكرام في الهجرة رغم حبهم لمكة المكرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها أحب بقاع
1: نعم
0: الأرض إلى الله، وأنه لولا أن قومه أخرجوه منها
1: ما
0: ما
1: خرج.
0: سكن غيرها، وأن هذه التضحيات قدمت من جميع الأنبياء عليهم السلام، ومنهم نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأنه قد يتعرض المؤمنون في مختلف العصور حتى في زماننا هذا إلى ظروف صعبة وقاهرة تضطرهم للهجرة، كما يحدث في ظروف الحروب والاحتلال، وكثير من أبناء أمتنا تعرضوا للهجرة بسبب الفتن والحروب والاقتتال الذي يحدث في أوطانهم، كما حدث لأهلنا في فلسطين. وأن هذه الهجرة ينبغي ألا تنسي الإنسان وطنه، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق العودة للوطن، كما عاد رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: فاتحا مكة المكرمة بعد أن هاجر منها. وأنه ينبغي أن يتعلم المؤمن من ذكرى الهجرة النبوية حب الوطن والدفاع عنه، فقد كان الوطن في حياة إبراهيم عليه السلام ووقفة كان له وقفة من خلال دعائه لأهل البلد
1: نعم
0: الحرم، يعلمنا كيف نحب الوطن وكيف ندعو للوطن، التي صارت وطنا لأسرته هاجر وإسماعيل ودعائه لهم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا تربطنا بالنبي
1: نعم
0: وبالهجرة من الأوطان وأثر

0: الوطن في النفوس. تقول عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
1: نعم.
0: كيف يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعلقنا بالأوطان، بحب الأوطان مع تقديم التضحيات في سبيل الدفاع عن الأوطان.
1: نعم.
0: وسبيل الدين والحفاظ على الدين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفتة عاطفية عظيمة أن الاستشفاء يكون بتربة الوطن. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة وهو راوي الحديث سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بعد أن يضع التربة والريق قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
1: الله
0: كم هو عظيم هذا الربط، كم هو عظيم أن تربة الوطن تشكل شفاء، ليس فقط شفاء معنوي للقلب وحب الوطن، وإنما شفاء حتى للجروح المادية الظاهرة والحسية. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وركز سيدنا إبراهيم عليه السلام في مسألة الأوطان والهجرة من الأوطان والعودة إلى الأوطان على عاملين يقوم بهما الوطن ومن مقومات حفظ الأوطان: الأمن والمعيشة، أمن ورزق من الثمرات. وأيضا امتن بهذه النعمة على أهل مكة المكرمة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، رزق ومعيشة وأمن. وأيضا أخيرا نقول الله عز وجل قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا، ذكر نعمة الأمن في الأوطان، لأن الإنسان إذا كان آمنا في وطنه ما علاقة ذلك بإقامة الشعائر الدينية والعبادات، يكون سهل عليه أن يتعبد الله عز وجل، لأن الخوف والحروب والفتن والقلاقل تعطل الشريعة وأعمال الدين. لو لا سمح الله في اضطرابات في بلادنا العربية قد لا يستطيع الناس الذهاب إلى الحج وإلى العمرة وإلى زيارة بيت الله الحرام. وهذا أيضا فيه رسالة إلى ضرورة عدم نسيان مقدساتنا الإسلامية المحتلة فلسطين والقدس الشريفة، وأنها من الدين، وأنه كما نحافظ على مكة والمدينة ينبغي أن نحافظ على باقي المقدسات، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. والحمد لله نسأل الله عز وجل أن يثبت أهلنا في فلسطين وأن ينصرهم على عدوهم وأن يفرج عنهم وأن يعيد مقدساتنا إلى بلادنا الإسلامية وأن يعيد المسلمين إلى أوطانهم الذين تهجروا منها.
1: اللهم آمين. وحمى الله وطننا وأدام علينا الأمن والطمأنينة والقيادة الهاشمية. بارك الله فيكم الدكتور فادي ربابعة.
0: حياكم الله.
1: إذن مستمعينا، ولعل سر عظمة عرفات أن الإنسان لا يقف فيها مجرد حاج بين ملايين، بل يقف شاهدا على أقدم كلمة نطق بها: قالوا بلى شهدنا. ولأن الدين الذي بدأ بألست بربكم اكتمل باليوم أكملت لكم دينكم، هناك اكتمل الدين في عرفات، وهناك تسلمت الأمة الأمانة، وهناك بقي السؤال مفتوحا في كل جيل: هل حفظنا العهد؟ لتكون الإجابة ببلى على الدوام. نسأل الله الثبات ونسأل الله ذلك. الدكتور فادي الربابعة، أجملتم، أبدعتم، نفع الله بكم وجزيتم خير الجزاء.
0: حياكم الله.
1: شكرا جزيلا.
0: العفو.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم حسن استماعكم. الشكر موصول للزميل محمد عبيدات ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

قسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

أهلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق

0: من أرض مغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب، إذا أعطيتنا مالا فلا تأخذ منا سعادتنا، وإذا أعطيتنا قوة فلا تأخذ عقولنا، وإذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا. يا رب، علمنا أن نحب الناس كما نحب أنفسنا، وعلمنا أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس، وعلمنا أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف. يا رب، لا تدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا، ولا اليأس إذا فشلنا، بل ذكرنا دائما أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح. يا رب، إذا جردتنا من المال فاترك لنا الأمل، وإذا جردتنا من النجاح فاترك لنا قوة العناد حتى نتغلب على الفشل، وإذا جردتنا من نعمة الصحة فاترك لنا نعمة الإيمان. يا رب، إذا أساءت إلينا الناس فأعطنا شجاعة العفو، وإذا نسيناك يا رب فنرجو ألا تنسانا من عفوك وحلمك، فأنت العظيم القهار القادر على كل شيء. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

هي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، قبس من

عجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

لي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سمن وشمس هدى معا، فجر أطلع

0: مرضعا. ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضال.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يكشف السوء إلاه ولا يجيب المضطر سواه، جل شأنه سبحانه في علاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالسداد في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا مولانا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وارفع درجاتنا، واجعلنا يا مولانا من فائزي الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونحن على أبواب عام هجري جديد، ونحن نعيش في نور ذكرى هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، نعيش مع رسائل الهجرة، نعيش مع نور الهجرة، نعيش مع المعاني التي غرسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بهجرته الشريفة، لتنبت عزا، لتنبت نصرا، لتثمر تمكينا. اللهم عجل فرج أمتك يا رب العالمين، وارزقنا ونحن في ذكرى الهجرة صلاة في مسجد حبيبك المصطفى، وارزقنا في ذكرى الهجرة زيارة لبيتك الحرام، وارزقنا في ذكرى الهجرة تحرير وتطهير المسجد الأقصى مصر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. رد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين مولانا رب العالمين، بالصلاة والسلام على صاحب الهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهجرة رحلة لبناء دولة سيدنا رسول الله، ليصبح لهذا الدين وللمسلمين دولة وقوة تدافع عنهم وتقف في وجه عدوهم وتمكن لقضاياهم. عندما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهرب، لم يكن فاراً، بل كان بانياً منتصراً معززاً للرسالة التي أرسل بها. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة، نظر إليها، نظر المحب، نظر إلى وطنه، والهجرة تعلمنا حب الوطن، والهجرة تعلمنا المحافظة على الوطن، والهجرة تعلمنا أننا نتعبد الله بالوطن القوي ذي المؤسسات والسيادة الراسخة. نظر إلى مكة المكرمة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة، لم يؤمن إلا القليل. فلا بد من الهجرة والبناء، لا بد من البذل، لا بد من مكان جديد. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى مطمئنا مؤيدا مثبتا مرسخا في قلب كل مؤمن أن النصر لهذا الدين، وأن العز لأولياء الله، وأن الفجر يأتي بعد أحلك الليل ظلمة، وأن الفرج قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تخرج اليوم مهاجرة وتعود غدا فاتحة، تخرج اليوم ملاحقة وتعود غدا منتصرة، تخرج اليوم لتبذل نفائس الأموال في من يأتي بك حيا أو ميتا يا سيدي يا رسول الله، وتعود غدا تاليا قوله سبحانه: وأنت تدخل مكة المكرمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه رسالة كبرى من رسائل الهجرة. حاول الكفار ملاحقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله، لإنهاء أمر الرسالة بإنهاء أمر الرسول. اتخذ صلى الله عليه وسلم كل الأسباب، وهذا مأمور به المؤمن، أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يأخذ بالأسباب وهو في أخذه للأسباب متوكل على المسبب سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب وكأن الأسباب كل شيء، وتوكل على المسبب وكأن الأسباب لا شيء. أخذ صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب، غير طريق المعتاد، هنالك من يرعى خلفه بالأغنام، هنالك من يأتيه بالأخبار، مكث في الغار 3 أيام. كل ذلك ووصل الكفار إلى الغار. هذه رسالة، وهذا المعنى

مذكور في كتاب الحق سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا المعنى في رحلة الهجرة رسالة لتمتلئ القلوب بالطمأنينة مهما رأت من الشدائد، هذا المعنى لتمتلئ القلوب بالثقة بالله سبحانه وتعالى.

في الغار والصديق لم يرم، وهم يقولون ما في الغار من أرم، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. وصل الكفار إلى الغار، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر أيها الصديق، لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. قضية المؤمن التي يتعلق بها وهو ثابت على طريق سيدنا رسول الله، عقيدة المؤمن التي نراها اليوم عند أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين، وهم يدافعون عن مسرى سيدنا رسول الله وعن ميراث سيدنا رسول الله. لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه قضية راسخة في قلب المؤمن، ثابتة في قلب المؤمن، فأعمى الله الكفار ورد كيدهم في نحرهم. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليبني دولة المؤسسات، دولة القانون، وضع دستور يبين لكل أفراد هذه المدينة ما لك ما عليك، الحقوق، الواجبات، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد ليكون المؤسسة الأولى في المجتمع، لنعلم أننا في محافظتنا على أردننا ومؤسساته ووحدة صفه وألفة قلوب أبنائه نتعبد الله سبحانه وتعالى، ونسير طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونغيظ أعداءنا. اللهم اجعل أردننا قويا عزيزا منيعا يا رب العالمين. الهجرة رحلة الرسائل ورحلة المعاني ورحلة المقاصد الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الهجرة بهجرة المعاصي، الهجرة بأن نبقى دائما جنودا لديننا وأوطاننا ومقدساتنا. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، واجعل أردننا قويا عزيزا منيعا يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله وأكثروا من ذكر الله، أكثروا من الكلمات الحبيبات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثروا من ذلك الذكر المؤيد لصاحبه من الحق سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. نذكر بتلاوة سورة تبارك في كل ليلة، فهي التي تحاج عن صاحبها عندما يدلى الواحد منا في قبره. نذكر بالكهف من الجمعة إلى الجمعة، فهي نور من الجمعة إلى الجمعة. اللهم اجعلنا من الذاكرين. نذكر بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمكثر المصلي المحب المشتاق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعبر عن شوقه ومحبته صلاةً ومتابعةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: بقضاء الحوائج، فائز بمغفرة الذنوب، فائز بالسير على الطريق بإذن الله تعالى، حتى يكون اللقاء لقاء المحبين لمحبوبهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم فرج عن أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين، وانصرهم وأمدهم بمددك مولانا رب العالمين. اللهم اجعل أردننا الحبيب قويا عزيزا منيعا يا رب العالمين، أرض أمن وإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اهدِ ملك البلاد سبل الرشاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اهدِ ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين حسين ابن عبد الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm.

0: اللهم صل على سيدنا محمد يا رب يا رب يا رب.
1: والشمس

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

يا رب.

وأن

0: صلوا على النبي صلوا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.

يا الله يا الله.

فصبر جميل.

شاء الله.

لا إله.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه.

ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة لقوله تعالى وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم أحبتي يتجدد اللقاء، ومعكم وإليكم يحلو ويطيب الكلام، ومع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. حديثنا اليوم أحبتي يتواصل عن خلق يعد سيد الأخلاق وجامع الأخلاق وسبب جميع الفضائل ومنبع لأمهات الخيرات. لا جمال ولا بهاء ولا خير في عبد فقد خلق الحياء. خلق الحياء سر كرامة الإنسان وقيمة وجوده ومعناه. إنه خلق الأنبياء والرسل، وهو صفة من صفات الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذا الخلق الكريم أنه لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، فكله خير. هذا الخلق الكريم أيها الأحبة وصفه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه شقيق الإيمان وتوأمه، والوجه الآخر للإيمان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار: الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. تخيل أن الإيمان معقود بالحياء، والحياء معقود بالإيمان، فإذا أخذت الحياء وسلخت الحياء من العبد انسلخ معه الإيمان. كيف لا وهو يحقق مقاصد الدين؟ الحياء إخواني يحقق مقاصد الدين ويبعث على تطبيق أحكامه. لهذا أكد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف قوله: الحياء لا يأتي إلا بخير، والدين هو عنوان لكل خير، ومقاصده تدعو إلى الخير. ولذلك لما كان الإيمان كله خير يدعو إلى خير، مقاصد خير، والحياء يحقق هذه المقاصد، فكان لذلك شقيقان،
الحياء والإيمان.

شقيقان، وعليه لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من الأنصار كما جاء في الصحيحين يعظ أخاه في الحياء، أي ينهاه عن الحياء، يزجره أن يكون حييا، وذلك لثقافة مجتمع خاطئة بكل أسف، وربما هي موجودة اليوم عند البعض، ينهى ولده عن الحياء، يربيه على أن لا يكون حييا باعتبار أن الحياء نقطة ضعف في المجتمع. هكذا يظن الناس أن الحياء نقطة ضعف، وربما يستغل هذا الابن غدا بسبب حيائه من مجتمع لا يعرف الحياء. هيك تقديرنا احنا وثقافتنا للأسف، وهي مخالفة للشرع بالمناسبة، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي نقرأه على مسامعكم، وجاء كما قلنا في الصحيحين. فلما سمع النبي هذا الرجل ينهى أخاه، يزجره عن الحياء ويأمره أن لا يكون حييا، ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسكت، لأن السكوت إقرار وتشريع. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، أي اتركه على حيائه، لا تنهاه عن الحياء، دعه حييا، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، الإيمان لا يترجم إلا من خلال الحياء، والحياء يبعث على تطبيق أركان الإيمان والإسلام والعمل بمقتضى الإسلام. هكذا هي المعادلة. نعم أحبتي، إن الحياء جزء ورتبة وشعبة من شعب هذا الدين العظيم، ولهذا جاء في الصحيحين عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، لو رجعنا إلى تقسيم وتفصيل هذا الدين لوجدناه إخواني يتكون من عقيدة ومن عمل سلوك ومن أخلاق، عقيدة، معاملات وسلوك وأخلاق، هذا هو الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون، شعب كثيرة، عناوينه عديدة، مفرداته كثيرة، أفضل شيء لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي عنوان الإيمان والمدخل إلى الإسلام، وهي باب التوحيد المتمثل في قول لا إله إلا الله. ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين أيضا هو معاملات وسلوك، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعامل جيرانك، كيف تعامل إخوانك، كيف تعمل، كيف تخلص في العمل، كل هذا يتمثل في السلوك. نعم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، اللي هي معاملة، معاملة مجتمع، محيط من حولك، كيف ينتفع من إيمانك وإسلامك. ينبغي ألا يكون الإيمان حبيسا في القلب كما يدعي البعض أن الإيمان

الإيمان في القلب، نقول لا، الإيمان ليس في القلب، الإيمان في القلب صحيح، الإيمان عقيدة مستقرة في القلب صحيح، الإيمان لا يكون صادقا إلا إذا كان صادرا عن عقيدة من قلب صحيح، كل ذلك صحيح، لكن ينبغي أن يترجم هذا الإيمان إلى سلوك وعمل ومعاملات تتوافق ومقتضى شريعة هذا الدين. طبعا أبيعك بلا غش، أنصحك من غير خداع، أجاورك وأتبايع معك من غير خيانة، أحفظ أهلك وأحفظ لك مالك وأحفظ لك جوارك، حتى الابتسامة هي جزء من الدين، ابتسامتك في وجه الأخ، الجار، الصديق، الزميل، هذه هي جزء وشعبة من شعب هذا الدين، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 كناية عن الكثرة، هي ليست حصرا، يعني كناية على أن شعب الإيمان، مفردات الإيمان كثيرة جدا. ولكن أن يعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها 3 شعب ما هي إلا كاستدلال على نماذج، استدلال على نماذج مهمة وأصيلة في هذا الدين أرادنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتنبه إليها، بالديانة نتنبه إلها وما نفكر الدين فقط بين جدران المسجد، لا، ولا على سجادة الصلاة، لا، ولا في الامتناع عن طعام وشراب، لا، ولا في الذهاب والطواف حول البيت والرجوع، لا، إنما الإيمان عقيدة ثم هي سلوك نافع خير يلمس الناس أثره ومعناه، وأدنى ذلك الخير، أقل خير ممكن تقدمه أنت للمجتمع هو أن تميط الأذى عن طريق الناس. فالذي يميط الأذى عن طريق الناس يفهم منها، يفهم من إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل هذا لا يمكن أن يؤذي الناس، إذا كان بميط الأذى فهل سيؤذي الناس؟ فهذا من المستحيل، إذا كان هو يرفع من طريقهم كل أذى فهل يعقل أن يؤذيهم بكلمة أو بسلوك أو بفعل أو بخلق؟ فهذا من المحال. فيترجم الإيمان هنا إخواني من مجرد أقوال ونظريات وشعارات إلى أفعال محسوسة. إخواني بعض الناس سبحان الله، يعني شعاراته جميلة، نظريات براقة، ولكن إذا اختبرته فيما يدعي من نظريات وما يطلق من شعارات لفشل في الامتحان أبدا، بيفشل وبيرسب. إذن ما قيمة هذه الشعارات التي تطلقها؟ ما معنى هذه النظريات التي تنشرها؟ بعود ما في قيمة لكل ما تقول. الإسلام يريدنا أيها الأحبة أن نطبق قواعد الإيمان، أن نطبق أخلاق الإيمان، أن نترجم فكرة الإيمان ومفهوم الإيمان إلى واقع عملي ينتفع الناس به، حتى نستطيع أن نعمر هذا الكون وهذه الأرض بالخير والإصلاح والنفع، وندرأ عنها وعن الناس كل فساد. هذا هو مقصد الدين من ألفه إلى يائه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مستخلف في الأرض يقوم على عمارتها، العمارة النافعة الموافقة لشرع الله عز وجل.

نعم، ولذلك القسم الآخر من الإيمان قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هي أقل شيء أن ترفع الأذى عن الناس. قال وفي الثالثة يختم والحياء شعبة من الإيمان. نعم، هكذا يختم صلى

خير في مجتمع الناس وحياتهم. يا أيها الأحبة، هذا الحياء، هذا الخلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. هذا هو التعريف الاصطلاحي لمفهوم الحياء ومعنى الحياء. الحياء لا يعني حمرة وجه وتردد وتلعثم في الكلام، ما هكذا الحياء. الحياء يبعث على ترك القبيح والرذائل والمعاصي ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ما أجمل وما أكمل هذا التعريف. لعمري جامع مانع، فمن تحققت فيه هذه الصفات، يا أيها الأحبة، من تحققت فيه هذه الصفات، أن فيه خلق، في عنده إحساس، في عنده شعور يمنعه من فعل القبيح ويزجره عن فعل القبيح، ثم هو يدفع به إلى أن يبذل لأصحاب الحقوق حقوقهم، فاعلم أنك من أصحاب خلق الحياء. هذا هو يعني مفاد وخلاصة الحياء. ولذلك هذا الخلق حقيقة إذا نظرنا إليه بعمق إخواني وبشمولية، نجد أنه يبعث الخير، كل الخير، ويدرأ الفساد، كل الفساد عن الإنسان وعن المجتمع. نعم، حقا إنه سبب الخير والمانع الذي يحول من التقصير في أداء الحقوق، سواء حقوق الله عز وجل أو حقوق الخلق، ابتداء من حقوق الوالدين، ثم حقوق الناس، وانتهاء بحقوق الدواب وحتى البيئة التي حولنا. ومن أراد أن يتعرف على قيمة خلق الحياء فليستمع أحبتي إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف جعل من هذا الخلق وصية جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام. منذ سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام، وعلى نبينا أزكى السلام، إلى الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار، هذه الوصية هي وصية الأنبياء جميعا، وصية الله تعالى للناس جميعا، وهو ميراث الديانات والشرائع بلا استثناء. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نكمل الحديث إخواني، ولكن أخرج وإياكم إلى فاصل، ثم نعود بعد ذلك لنستكمل هذه الحلقة، فابقوا معنا تكرماً.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم والتي نتحدث من خلالها عن خلق الحياة، هذا الخلق الذي يعد من أطيب ثمرات ركن الإيمان بالله تعالى. وانتهينا قبل الفاصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين فيه أن الحياء هو ميراث النبوات، وهو وصية الله تعالى لكل الناس جميعا، وما ذلك إلا لأنه جامع لكل خير، مانع لكل معصية ورذيلة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من عهد آدم عليه السلام إلى عهد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، إنه بيان واضح يصف الحياء باعتباره الحاجز والمانع والرادع والزاجر من الوقوع في القبائح والرذائل والفواحش، كما أنه يحمل، أي حبتي في من معانيه، يحمل معنى باطن، معنى دقيق، وهو التهديد لكل فاسق لا يستحيي من الله ولا من الناس. أي كأن الحديث يقول: افعل ما شئت يا من فقدت الحياء، افعل ما شئت، لأنك إن فقدت الحياء ستفعل فعلا ما تشاء،

ولكن الجزاء قادم والحساب لا يرحم. أحبتي، اعلموا أن الحياء صفة من صفات الله تعالى، ومعنى الحياء هنا أنه ستير يستر على العبد معاصيه فلا يفضحه ولا يحرج عبده. فما أجمل ستر الله علينا وما أعظمه. إخواني، الله عز وجل حيي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تلاحظ الربط، حيي كريم، حيي كريم. الحياء أعطى الجود والكرم، لأن الحيي لا يقبل أن يرد سائلا لحيائه. والله تعالى كما في هذا الحديث أن الله تعالى حيي كريم. ومن حياء الله عز وجل أن ستر علينا ما فينا من معاصي، وهذا والله من حياء الله تعالى. وذلك من معنى حياء الله ستر علينا المعاصي، بيرزقنا، بيعطينا سؤالنا إذا رفعنا إيدنا لا يردها صفرا أبدا. ولذلك العلماء قالوا: كيف يجيب الله تعالى دعاء السائل؟ كيف بيجيبه؟ قال: إما أن يعطيه ما سأل، بيكون عنده ابن مريض، هو مريض، بيقول: يا رب تشفيني. وفعلا الله عز وجل إما أن ييسر له دواء، طبيبا، وهو لا يعلم، هو لا يعلم أن الله عز وجل ساق له هذا الدواء وهذا الطبيب وهذه الوصفة، ساقها له بدعائه. وبروح ذهنه وين هو الآن؟ على الطبيب وعلى الدواء، وهو لا يعلم أن الذي ساق وهيأ هذا إنما هو الله. بيستجيب دعائك، أو أنه يستبدل لك طلبك بالدعاء، لأنه الآن لو أعطاك ما سألت لما كان لك فيه خير، فيكون إجابة الدعاء بأن رفع عنك وعفى عنك بقدر هذا الدعاء، بيمحو من سيئاتك، بيرفع من علم الغيب ما كان سيكون من المصائب. سبحان الله، وأنت لا تعلم. ولذلك في كثير ناس إخواني بكل أسف بقول: والله دعينا الله عز وجل والله ما استجاب. بقول له: لا، إياك أن تقول ذلك، الله عز وجل استجاب لك، لكنك لا تعرف كيف استجاب لك. استجاب لك بحكمته وعلمه، وما هو لك نافع وما لك فيه خير، وأنت لا تدري. أنت دعيت الله عز وجل، ربما كان عندك ولد سيمرض أو سيهلك أو سيكون معه حادث، وبعلم الغيب اللي عند الله عز وجل، الله عز وجل رفع ودفع عنك وعنه هذا البلاء، وانت كنت تدعو تقول: يا رب بدي مال، يا رب ارزقني المال، يا ربي انا فقير. واذا به رفع عنك مرضا ومصيبة بقدر بل باكثر ربما ما كنت تتمنى وتدعو من المال. ايضا اخواني، قال العلماء: الله عز وجل يستجيب الدعاء بأن يكتب لك فيه أجر، ثواب، حسنات. يوم القيامة ستجد في صحيفتك

حسنات بالدعاء. ويوم القيامة يا أيها الأحبة، الناس أحوج ما يحتاجون إلى حسنة. فإذا كان الابن يفر من أبيه لحسنة يطلبها، حسنة حسنة واحدة، فكيف بك بحسنات كثيرة بسبب دعاء وأنت لا تدري؟ ولذلك الله عز وجل لابد أن نتعلم من هذا الحديث، وأن نفصل في فقه هذا الحديث من حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إما بيعطيك أو بيستبدل لك اللي طلبته بشيء أغلى وأثمن مما طلبت وأنت لا تعلم، أو أن يدخره لك يوم القيامة، بتلاقيه وإنه حسنات عظيمة، وربما يكون هو سبب دخولك الجنة يوم القيامة. إذن الله عز وجل لا يرد يدا خائبة. ولهذا إخواني قال العلماء: الدعاء من العبادة، بل الدعاء هو العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا ينبغي أن نكثر من الدعاء. قال: والله ما عندي حاجة، أنا الحمد لله عندي مال وعندي بيت وسيارة وعندي أولاد، إيش بدي؟ بنقول لك: ادعو الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء عبادة، مطلوب أن تدعو الله عز وجل، وأن لا تفتر عن دعائه صباح مساء، فيتحقق لك إما ما طلبت، وإما أن يدخر لك يوم القيامة حسنات وثواب. فلا تبخل بالدعاء، والدعاء هو لسان حال العبد، أنك تعترف بلسان الحال والمقال أن الله عز وجل هو المعطي، هو الرازق، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المحيي، هو المميت. يعني أنت لما بتقول يا الله، يعني يا رب أنا فقير وأنت الغني، يا الله أنت المتصرف وأنا العاجز، يا الله أنت الرافع، يا الله أنت العزيز وأنا الذليل، هي معنى يا الله وأنت تدعو الله عز وجل. فهي اعتراف بوحدانية الله عز وجل، اعتراف بربوبية الله عز وجل، وأنه المتفرد بالعبادة، المتفضل على الخلق بالعطاء وحده سبحانه وتعالى. فهل أدركنا أحبتي جمال الحياء وثمرات الحياء؟ كل هذا إخواني يتحصل لنا من خلال صفة الحياء التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل. فالله عز وجل لأنه حيي بيجيبك على سؤالك. إذا كنا يا إخواني اليوم يعني وجهاء الناس، كبار الناس، إذا جاءه سائل يستحي أن يرده ولو بشيء قليل، وهذا من الحياء، فكيف برب العالمين الذي لا ينقص من ملكه شيئا لو أعطى الخلائق جميعا ما طلبوا؟ فهل يردك خائبا؟ ما حبيبنا النبي بيقول أن الله عز وجل حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل، أي بمعنى الإنسان يعني الرجل والمرأة، إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يعني مستحيل يديك يرجعوا فارغات. فإذا أنت تتوجه إلى عظيم من عظماء الدنيا، كبير وجيه، وبتقول والله رحت وطلبت منه مبلغ زهيد بالنسبة إله يعني لا يذكر، بيكون عندك أمل كبير جدا إنه ما راح يردك. فكيف بالكريم الجواد جل جلال الله؟ وهذا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أحبتي، لو تعلمون من حيائه لزاد في قلوبكم حبا على حب، فقد جاء في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم، أي جاء في وصف حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يعني يصفه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين عاشوا مع النبي وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا معه في الغزوات، وكانوا في جواره، وكانوا يلتقون معه، وكانوا يحدثونه، وكانوا فكانوا يعرفون حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين يصف حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سيدنا أبو سعيد الخدري يصف حياء النبي وصف نظري الآن، نظري، لكن سنعلم بعد قليل كيف كان هذا الحياء مترجم إلى واقع عملي، كيف كان حياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مطبق عمليا وليس مجرد شعار أو نظرية يطلقها، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأم المؤمنين كما ذكرنا مرارا لما سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن، القرآن يدعو إلى الحياء، القرآن يحث على الحياء، ولذلك كان خلق الحياء قد اكتمل حد الكمال البشري في شخص حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سيدنا أبو سعيد الخدري بيقدمنا بالأول وصف خليني أسميه نظري لخلق الحياء عند حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نعيدكم أن نبين من سيرته العطرة كيف كان حياء النبي في الواقع مترجم مطبق كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. بيقول كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يا الله، ما أجمل هالوصف، ما أدق وأكمل هذا الوصف من سيدنا أبي سعيد الخدري. كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، بتكون في غاية الحياء البنت المهذبة المؤدبة المؤمن المربى، تربية يعني على فضائل الأخلاق والإيمان، لما بتكون في بيتها في حجرها في خدرها غير مكشوفة كيف بيكون حياءها؟ فإذا رأى شيئا يكرهه صلى الله عليه وآله وسلم عرفناه في وجهه. كان حبيب النبي عليه الصلاة والسلام تعتريه حمرة الحياء الجميل، فلا تزيده إلا جمالا وبهاء، صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني، السيرة العطرة مليئة بالقصص والروايات التي تفوح منها حياء صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي، نكتفي هذا اليوم إلى هذا الحد، وسنلقاكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم لنقف معكم على قصص حيائه العملية كما جاءت في سيرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان

0: الله من حسن الخلق،
1: فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شيئا

فذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين

عندما خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

فاتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في

الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

يعلمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استحيوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك

بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى

أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

يعلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شهر

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالله

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا

لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

يستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب.

الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم

الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

لترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم

الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

وجوههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

ضاقت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

أَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم

سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

فتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز

كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألا بعدا لعاد.